عليه ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها ولا يخاف عقباها.

سن حروبي اضل مجيبي مع ارتقائي على السحاب ليل إجاب يوم الكاب يبسناي نعم رجال.

الخشوع يوم النداء أربع بخيري أربع بطيري لباغي ميري الاعتدائي.

قديم له عسى والخضر يا ملتخى يا ريس الأكرمين مخا يا من بأبدائي حل انتفى الكدر صلى الله

اسم مختبر. مرتبى يا إمام المرسلين من يا من لخدمته سيقتدر. مرتبى يا إمام المرسلين من يا من لخدمته ما خسر يقتدر. صلى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ين بوك جولي دي نين دي نيو دين سياره تي بيس بو تاد بي تي برب بو تاد بي ني واخ مكتب الشيخ الخادم té diko wax bibliothèque bi ñu gën ko ñëne tam ci kaggu Serigne Touba li waxtane ak ñëne tam dañ ko bëgga tambalé ci benn saada bo xamné bi Cheikh Abdul Ahad Mbacké moko defal ci bibliothèque bi bu ngoy tambalé ñu diko wax témoignage légui loolu lañ bëgga fatali ndax fatali day farata ndax suñu borom mo santane ñi fatali ko di fatali ndé ndax fatali da nga taxa fatali ko fa sakir fa ina sikra tan fa mu'minin comme ñu bëgg leena fatali waat li nga xamne mo taxal ñu sos bibliothèque bi ak imprimerie bi ñu ci boole won boñ fatali ko waat ko te bayyi ko xel bu baax a'udhu billahi bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi ila billah wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ba'du falyalam kullam man waqafa aw sayaqifu hasib al-huruf inni ashhadu allah wa ashhadu lillah wa ashhadu al-wara بإني سرحت ومضيت بلا توقف ولا التفات إلى ما نصرت نفسي عليه من تنفيس مساريه سيقي وسيلتي وكلي قوس البرية وخديم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وتدمين مقاصده في نصر دعوة الإسلامية والهلوم الشرعية وتنفيس وتنسيق المصاحف القرآنية والقصائد الدرورية وجندة النفس وجميع تلاميذة المخلصين في سبيل إنجاز هذه المساري وتكميل تلك المخازن فأنشأت لشالك مكتبة هامة جمعت فيها كتبا قيمة من القرآن الكريم والحديث والفقه وفنون أخرى مما استكتبتها ومهديت إلي منها من جميع أنواع والأصناف المخطوطة منها والمطبوعة واشتريت عاسه المتابه وآلات التابهة لها وجهلتها جميعا وبدون استثناء وكل ما صدرت منها وما ستصدر من المطبوعات أدية خالصة لشيخ القديم نفعنا الله به وحبسا وقفا عليه لا تقبل البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه فكل من رأى هذه المتابه وآلات التابهة لها أو شيئا من لوازمها أو رأى هذه المكتبة وكتب التابعة لها أو وقع على يدي شيء من منتوجات هذه المتابع أو كتاب من كتب هذه المكتبة أو غيرها من كل ما يتعلق بهاتين المؤسستين القديميتين فليعلمن أنه من ملك يمين الشيخ القديم نفعنا الله به وليس من ممتلكاتي ولا من ممتلكات أحد سواه فلا يتصرف فيه إلا فيما يحب شيخ القديم ويرضى والآن شرحت في إنجاز ما وهبت وفي الذي لم ير لي ما هبت وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه القدمات كل من عمل فيها أو سعى على سبيل تحقيقها أو أهان على تحسين شيء منها أو اهتمى بها وأن يشهده شهادة لا شقاوة بعدها أبدا وأن يغفر لي ولكافة العاملين معي ولكل من نظر إلينا وإلى خدمتنا عاسي بعين الإنصاف ورضا آمين ببركة الشيخ القديم نفعنا الله به عليه الندوان الله الأكبر وكتبه عبيد ربه وابن شيخه عبد الأحد البكي بخط يمينه ليكون ملكان شاهدين لهما على ذلك وعلى جميع ما نواه ونهد إليه من جميع خربات بقية عمره من نصر دعوة الإسلامية وتنفيس المسار سيقي وسيلة إلى ربي عليه رضوان الأكبر واستودعه الله هذه السعادة وهي لي من الله وديعة إلى يوم القيامة والله على ما نقول وكيل له دهر نيتي وحلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا شكلي كتبي معن والكاتبان شواهد لي والسهور بسامها البهرين حرر في توبى حسية يوم الأربعاء السابعة والعشرين من شهر الجمادي الأولى سنة 1394 هجرية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سرين بي تيينين ديري جي أكبستي فمبيات بي تيلي تد مسلمي تي سيطان تد سنبران جاب تي مو وكير تي مو وير تي مو دال دي وحني كيف كو خمي جيس نغا عرفي يمي بند ما نغي سيارة تي يالا دي سيارة لو يالا دي سيارة لو بند يجي تي يالا ني بس نغا كفاي جبنا فخنا جم تي دخ بو خمي بي فسط من يني تخو وخو ملاد جيسو jëm ci fas yéene liggéeye dajale mbooleem liggéey sama sëriñ di sama wasila di sangu bindeef yi di xadimuna sa salallahu taala wasalam lépp loo xam ne li yéene woon na ko ci tasaare woote lislaam ak tasaare xam-xamu lislaam xam-xamu sariha mu fas yéene liggéeye loole loolee mu daan liggéeye di ko bind lu ci ay téere alquran ak xasaayit yi nga xam ne moom la tagge yonente bi salallahu alai wasalam li ci taggin yu yéene yi dem ko daan bindloo ay njabooti boppam maanaam ay doomi boppam moo xam ne jigéen la ak yu góor ak taalibi boppam yi nga xam ne daf leen a yar ci yoonu siraat al mustaqim dañ ñoon ni suñ borom gërëm mu ànd ak ñoom ci liggéey boobee. loolee laa fas yéenee mottali yéeneen joojee ak liggéeyam boobee ci fas yéenee taxawal benn bi looy teg bu mag boo xam ne bii dama cee fas yéenee boole mbooleem téere alquran yi yéene yi nga xam ne yii bind nañ ko ak hadis yonente bi salallahu alai sallam yi nga xam ne yu wér la te téere yi wér yi andi ko ak xam-xam fiq yi nga xam ne mbooleem xeeti yoon yi andi nañ ko ak fànn xam-xam yi nga xam ne jamono soxla woon ko yëpp fas naa ko yéene dajale ci bibliothèque boobu. loolu nag maa ngi koy def ci kaw lépp loo xam ne lii bind mi naa ko ci sama ñoon bopp ak loo xam ne jox nañ ma ko ak loo xam ne lii ci xeeti mbind wala xeeti mool yoo xam ne yii nekk na fii fas naa ci dajale lépp loola ci bibliothèque boobu. jënd naa itam benn imprimerie bu complété boo xam ne bii li war a am ci imprimerie lépp am na ca ndax am na laboratoire spécial am na salle lecture kii relier am na sérigraphie loola lépp nag boole naa ko jébbal ko sëri Touba def ko muy abdiyaam aw ma ci lenn lu may settee jëme fenn ginnaaw ñu loolu yooyu mu jëlaat beneen arrêté spécial buñ ci teg wax na laa taqbalul bayha aw tasarufi bi ay wajhin min al wujuh du ma nangu mukk nag loolu ñu jaay ci lenn wala ñu di ci soppi lenn jëme ko fenn ci lu dut ci liggéey bii mu ko jëme. loolu nag nit ñi war nañ cee kon defaat am xel bu baax delluwaat seen xel ci ginnaaw bu baax ndax léegi ñi nga xam ne ñu leen ñu bindee xasaayit yi ak di ko ko sottee ak di ko ko mëole ak di ko ko jaayee ngir koomu àdduna nii te duñ ci am diggalum sëriñ bi nag xam ne sëriñ bi mi ngi bàyyi xel loola ba suñ jëmmi tey ji fii ma taxaw di wax sàkk na it ñoo xam ne ñu ni ñu ko koy toppool képp koo xam ne gis nañ la ngay def loolu koomandi di doon danañ la yóbbu teg la ci yoon yoon bi day jëflanteeg yow la war ci yow lépp dees na ko ca teg loolu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bu ci koomu àdduna yóbbooti kenn ci mu fas yéene jëfandikoo ci xasaayit yi loo xam ne li amu ci ndigalum sëriñ bi moo xam da koy mëon moo xam da koy soppi moo xam wenn xeetu soppi mu ngi koy soppi ba loolu jàllee itam mu daal di cay tegatiwaat beneen woote boo xam ne bii bu yaatu la ndax def na fa kullu man raa haasiin mataabiha wa aalaati taabihat laha képp koo xam ne kii gis nga imprimerie bii wala lépp loo xam ne aju na ci imprimerie bii aw say am min lawaasimaa wala lu ci aju wala aw raa haasiin mat kutubul taabihat laha wala nga gis lenn ci téere yi nga xam ne moo nekk ci bibliothèque bi aw waqa ala yadi say min min toojaati haasiin mataabi wala nga mu dem ba tàbbi ci say loxo lenn loo xam ne lii bokk na ci imprimerie bi wala téere bibliothèque bi na nga xam ne loola lépp na nga aju ci moomeelub Serigne Touba te bu jógee bu noppee nekk ci moomeelub Serigne Touba feeg mi ngi soob Serigne Touba nekku ci sama moomeel nekku ci moomeelu keneen ba loolu jeexee mu dellu ca tegati wax ne ñaan boo xam ne gii bu yaatu la boo xam ne gii yaatal na ko boo képp koo xam ne kii suñ borom nar na nga xettaliku dugg nga ci booram biir ñaan googee ndax ne fa ne wa asalullaha laha tabaraka wa taala an yanfaha bi hasil xadamaati kulli man amila fiha aw saxaaha ala sabili taxqiqiha aw ahaana ala tahsili seyin minha aw ahtinaa biha wa an yusahidahu sahadatan la saqaawata baxdaha abadan mu ne képp mu ne ñaan yàlla képp koo xam ne kii liggéey bii jëf nga ci wa ilaa nga dox ci ay tànk yu ko taxawal wala nga dimbale ku ci doon liggéey wala ku koy amal wala nga indi ci sa dara maa ngi ñaan suñu borom texeel la texe boo xam ne gii ak texee di dootu nekk ca ginnaaw mukk yenn texee dootu nekk ca ginnaaw boobu ñaan na réy na lool yaatu na lool ba tax na képp ku suñu borom nangu mu xeet namm mu xeetaliku faaw nga dàbb ji loole ba noppee mu dem ca tegaat lu gën a yaatu loolu lépp ndax daf na wa an yaxfira li wa li kaffatil aamilina mahi wa li kulli man nasara ilayna wa ila xidmatina aasi bi aynin ansaafi wa ridaa nee na mu ngi ñaan suñu borom jéggal ko jéggal mbooleem koo xam ne kii jëf nga ci àndaal moom ci liggéey bii di ci jëf wa ilaa nga gis sax liggéey bi yow ci sa jëmi bopp koo mën di doon mu ngi ñaan suñu borom jéggal la jéggal boo xam ne bii ak jéggal bu kawe la loolu nag yaatu na lool ndax léeg-léeg nit ñi dañuy laaj ne waaw lu tax ñuy bàyyi ci tubaabi touriste yi nga xam ne duñu julli ñuy dugg ci biir téere yi di ko seet waaye fekk boobu loolu ñu koy wax dañoo xamul ki ko fi def moom lam ca jublu woon ndax kuy wax ba naan képp koo xam ne gis nga liggéey bi rek suñu borom yal na la jéggal kooku kon bàyyiwul kenn du catholique du kudul jullit du kudul catholique du jullit du keneen ñëpp la ci boole koo xam ne gis nga liggéey bi rek ñaan na la nga jéggu li walaaj waxuma ne nag ku ci liggéey kon nag ñi fii ñëw xëy na suñu borom moo namm ñu xeetaliku moo tax mu womat leen ba andi leen fii kon loolu kon mënees na koo xel mën naa nangu loolu bu baax te Serigne Touba mës naa tontu wax benn mag ci mag ñi ne ko képp ku fii ku wéeru dunia wala axirati lépp mu ngi fii fi man képp ku suñu borom nangu namm mu xeetaliku dana la teg ci yoon wala womat ba andi la fii nga xeetaliku kon loolu mën na ne kon lii Serigne bi wax mooy moog loolee ñoo dëppoo kon nag léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne bibliothèque bi ci boppam mu ngi fi di liggéeyal Serigne Touba ci fànn yëpp ñi nga xam ne dañ fii ñëw di gëstu moo xam ñuy def seen mémoire lañ am nañ fi dañ fii ñëw di gëstu di fi jëriñu bu baax am na ñeneen ñoo xam ne dañ fii ñëw di gëstu yeneen xeetu xam-xam am ñoo xam ne ñu dañ fii ñëw di gis bibliothèque bi rek wala ñu gis lu mel ne Touba ci internet ñëw di ko nemmikuwaale ba nemmikuwaale bibliothèque bi ba gis fi lu am njëriñ am na ñoo xam ne dañ fii ñëw di dañ kumba si ànd ak seeni doom yi tuuti waaye doom yooyu ñu àndal bu ñëwee ñun gis nañ ci résultat ndax koo gis xale bi lu muy tuuti dana xelam dana gis ni boo ko xoolee dana xam ne kii ku bëgg jàng la te loolu kon lu am njëriñ la ñaareel bi dangay dégg ndayam ne ko njàng am na njëriñ na nga góorgóorlu ba jàng ba man lii wala bàyyam ne ko na nga góorgóorlu jàng ba man lii da nga gis koo xam ne kii sax di jot volontaire yi ñu di ko yëkkati ba mu tolloo nàkko yi muy xool rien yi di ci kontaan loolu lépp ab liggéey la boo xam ne Serigne bi ci boppam mu ngi ciy liggéeyal Serigne Touba kon nag liggéey bi nga xam ne moom lay ñëw Serigne bi liggéeyal Serigne Touba mi ngi fi rek di dem bu jamonoy dox muy dox ñaareel bi itam am na ñu bari ñoo xam ne ñu dañuy wax ne dañoo bëgg a jëf ci bibliothèque bi waaye loolu lu mënu la ndax Serigne bii nga xam ne mooy Serigne Saliou ñu fi nekkal Serigne Touba yal na ko fi ñu yàlla yàggal ci mbir ba lépp lu mu yéene ci liggéeyal Serigne Touba mu jëf ko na nga ko bëggee lépp loo bëgg a def ci bibliothèque soo ko yëkkatee jox ko ko tuddee ko loola loola dana la ko ci defal na nga ko bëggee kon liggéey bibliothèque bi jëf ci ba tey mi ngi fi di wéy du fi jóg bu benn ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
2: jërëjëf Serigne Modou Mamoun Mbacke yow mi nga xam ni yow la ñu dénk këruk téere yi kon bu ci kanamee nag ñu dem ca armelia ziara ja ba pare suñ ko demee dañu ziara waale kook nga xam ni mooy soxna may mun a mbacke ndax moo nekk ca mudugo ñu déglu kon njàng mi ba ci kanam dem ko
3: على النبي وعلى آله وصحبه الكرام صلاة سلاس الحسين السمدي على النبي وآله والهمدي قدمك إلى الهدى إلى الهبى يا من هبى لي بمحي للهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مشرة يا من كفاني السلامة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لزوج مؤمنة مد لكل مسلم ومسلمة أهلا بشارات ترى مستنزلة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد والشكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يخود ليكم فيكون عاجي منك بلا حقر ولا تعاجي نفيت إبليس لخير أبدا في شهر ساوى كل من لم يهدى وجل لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مفضل من لم يسلموا كم لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تسنسه الأداء إلى سواهم سرمدا وداعا ما فيهم يا كريم يا معين ليستجد وللذي يحيمن عفيسة أمة خير مرسلي عن الذين كفروا برسلي قل لهم النصر أسيسا آجلا وبصرا هم آجلا وآجلا قل لسوي الإيمان ما يسيد حبك يا من حندهم مسيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: سيدي مدمع من أمر غناو

0: waxtaanum serigne khadim silo serigne khadim silo nak waxtaanum ni nga aji ci ni serigne touba nana le kilifa dina ñu xam ni ñoy liggéey ci tolu islam ak liko yalla may
1: afri stefan bakke ñu ko waxe yakamay serigne khadim silo waxtaan yu am tane ñu xam ni def nako ci taxawayu cheikhul khadim mawqifuhu fil fardhi wa fil taxawayu serigne touba ci digënté parapu yalla santana ak sunu yëneñu ci reddu yakarna ni taxawayu cheikh ahmed bamba taxaw ba tax mu doon wax naan inni ila al ilmi wal a'mal su arabul wali tu'addu bi fuhali wa kamilni yakarna ni kon cheikhul khadim sun khadim ci la wala ni mu taxawon ci digënté parapu ak sunu wa mad jam yalla jëlëlen ci li neex yalla wa mad jam yalla jëlëlen ci li neex yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam kon woné na ni al qur'an da wax yëneñu bi wan fir asiratak al aqrabin cheikhul khadim non la def wa mad jam jëlëlen ci li ngal mak bëggoon yalla bëgg ko yëneñu bi bëgg ko lool la fekk ahmed bamb bëggoon ni mu bañal mom la bañal kon nak len lay tekki ko and ak serigne touba da lay bëgg la mu bëggoon di bañ la mu bañal ci li mu bëggoon moy rasulillahi bëggoon ni mu bañal moy rasulillahi bañal sallallahu alayhi wa sallam kon taxaway cheikh ahmed bamb khadim rasul ngo
2: man la sharika lahu wal ismu muqtadir ya mujtaba يا إمام المرسلين معا يا من بخدمتي ما يستدبرون يا مجتبى يا إمام المرسلين معا يا من بخدمتي ما يستدبرون صلى عليك برسم بلا قدر من جادلي بك في دار يا بشر صلى عليك برسم بلا قدر من جاد لي بك في دار يا بشر صلى عليك برسم بلا قدر من جاد لي بك في دار يا بشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وقدمه وسلم تسليم البركه برم قوه شيخ صالح مبكي الله في ادب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وخديمه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اخوه الايمان والاراده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يين بك جلتي يب بك تالبي من لين دمي لي وبسل تدين زيارة تدين ركال نك بس بمجد دين خمي كيكو ورال أكلك ورال مجد لك دين الإسلام waye lu mag la itam ci yoonu khadim rasul ndax moo di bis bi nga xam ne ci la nu delluwaat ci sunu borom subhanahu di ko ci santaat ci li nga xam ne baaxe nanu ci yërmandem ba defal nu ko jaare ko ci liggéey jëmm joo xam ne dafa jëlin léppam jox ko borom ak rasulullahi ñu di xaadim rasul lay bis bi nga xam ne kon ci dañuy fàttaliku jóg gi mu jógoon takk ak laxasaayam

لا أسلمني من العداء وبحتي رمض أكرمني سنت سنبرم سبحانه كلون مقدفن نكون نجوجه تلتي لرب جل أن نفلن بقدمة لبن عبد الله سيسلني كون نجرد سبيت لما ينجازه دبو تبي لجي في تسيني لجي رسول الله لجي بو خمينة كم نسكو لجي الجناهم لقو لجي بنك من يتم كتيرتي من بند سنة ينتب صلى الله عليه وسلم كمان جنة كوي dinaral bo ni dundal

0: محمدين فاكرم به ربنا فعدي به ربا صولي أمدنا رالينا نساكرنا بكوني له هدنا قديح من لمن هبا وناجي بالقرآن نصرا له به على عيسي دهبا وارجو به الهبا كتاب أفيس لا يرى يهدد ما ويلو إلى وهتا والفتى والقربى كتاب كريم من كريم مكرمنا يد كريم ورفرغ والقربى كتاب مجيد من مجيد مجد يد مجيد قد الهم والقربى كتاب أسيس من أسيس معسيس لا لأب نسيس دو نعما أوى قربا فتوبى لأمد يعبد الله ربه بتسيل قرآن أسيم يقي كربا فتوبى لأمد يعبد الله ربه مترنين به قريبا وانسان المصيبات والكهباء بيسان قنين
1: أمسا سمير مامون أمر في مدخل مني موي كرمي خمي من لشخص اليوم بكي

0: الكرماء ربي المختار عازما سكنت ضامنا بها جميعا نوعا فاجعل دعاءنا جميعا مستجاب بحق ما انزلت في نص الكتاب بحق من ذاق الامان المطلقا وعمم الحق وشق الطرقا محمدا صلى عليه الله كذا وسلم ومن والاه
1: ليس الطريقة في العلم وفي العمل قاد وزاد وفاد حزب المخدوم شيخ صالح بكر شاعت ولايته شرقا ومغربنا ونفعه في الوراء جرى على القدم شيخ صالح بكر امسك وسيلته جدا لكي تنتصر بين الامام وبعد في الدار الندم شيخ صالح بكر له مريدين اي من المشايخ بل نالوا بصدقهم فضلا في حياتهم وهم طالبا يعلو لديه كما تعلو نجوم السماء بسر كن فيكن قالوا ذو الكرم كل واحد يقبل لنا تبي الى خمنك مولا رجمت من جبتي مشايخي لما تفتر رجمون بدنا تمين ام غنيار يوتي يولو اجيب لله ولرسوله اذا دعاكم وتبي وتبي الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشيخ السيد صالح مكي نحييك تحية تامة قاسة مع المحبة والبغض ونريد بدخ دلقاء إسلامي وفيه

الْمُبِينِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

0: لها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

صباح يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب

آمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا

فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا

الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد

الفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر من مدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآل

خيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم، منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي.

أشرف الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا اجمعا يا بر يا غفور.

غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب لي هب بذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه.

والتقي جثماني في قبر البلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، هب لي بجاه من هو المختار، دنيا وأخرى خير ما أختار، واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتكفير.

بك وهب لي الأرض بمن على جملة عجم العرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير من وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدو يا مذل يا من يؤمن أنت مديري هنا يا مؤمن فأبدا كن مني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل صلاة وآله وصحبه

وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذاي يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى حضور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح

جاري وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم قل لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك.

تكفرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عن نكد والتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره.

جميعنا بلطفك الجميل وقل لنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح وارتورنا بفعل ما أحببت

ما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه مولد فيه فرنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبي

ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصي المهونة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه

وطهر قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي يا واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحرمة.

علي هب لي في الدارين صيتا يعتلي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع

يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حماي ليكن حصنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف اللفظ

وكل من قصدني بالحيين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرذل.

وذكر بي وافتح الرب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسير المرورا وهب لي الذكر.

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا، ولا تزلي يا حفيظ حاميا، وحافظا وحاجبا وراضيا، وجاذبا ومرشدا معلما، وقائدا إلى الهدى مكرما، وهاديا وناصرا ومتحفا، بكل ما ينفعني وبالطفا، وباسمك المسالك.

أغرني وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في ذهادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق

وأصلح الأمة خير المرسلين وفر جمعا هم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تماد واجعل جميع

ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة

ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن

الذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الانتماء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات

الرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصويب والتفهيم، واجعله مسكن خروج من ظلم للنور، واكف عنه كل من ظلم، واجعله

والتحمي بالي عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا.

لك وديعة أبدا وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من

فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك والقصر في الصلاة للسحابة عن آله وهب لي الإجابة وليجد بكل ما طلبت به القصيدة كما التمست رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك

فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة، وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب نجني من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

0: ونحوز بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أدي سنتوا
2: ومسكنا من بعد كل غيره من عالم غير السلام سلبت بيدي كلها من بكو خطة
1: Kalau sampai ada kerawat, akan lebih tinggi. Aku akan lebih tinggi. Takkan memang betul.

سيريد إلى يدنا شعر فتل لأكل سيبارا موك الخرم بلاه يرننتيو وين انتيو لمناقو لأروة مصادثيو بيزوك دوك تخرم بسيق بامبو يا عينجن جيروس فوقين قنجر دالي روز دور صلى الله عجي دور تروز جنجا تكا القرم بيدفن لنا نغيسل تكاي دفن بكين للجاي يا غني باي غني نجاي يا غن قريب قرمي شيخ بامبا يا عرب لبي دور لامبر دو وتنا كتور سيري زوب وزمبر دا كون من عات الخرم بي شيخ بامبا يا نمت بروم فيكو تي ادنا مروم توني او بروم توني او مروم كل توني خرم بي بور يالا جحن ري مداي ديواني خمنا نسواي واجو بغرم كرم دداي يا كير كرام قرني شيخ بامبا يا كير كرام كجم جالا نالا نعم شورون تولي القرآن يا بوري بودي خرني دفن الله جيك بدي فيك كدف نمبر مدي فيك كلام يؤم بري جيك شابل في مؤلم خرني بي يا الله على جيت التقديم تدد أحمد القديم جيتنا عدم أكدوم جيتنا مؤلم خرني بي يوم أجاب عبي بلي تبعب جيوه وراء لا بامبانا غيرا عليه نتعالى داي خرم بي شرب دقوم ليلنا تدوكي جورنا نيزان عن يفني موت كالا لباك كين ينغول جي خرم بي بجالو توك تدنغون آي بور يالا رانكوي مداي ديوان بجوكو سيني جاي كالا بلا أكت خرم بي بلا بامبا عدم كالن مواجب سيطان ويلن بطر كورن دي چدابون نيدي شاكو خرم بي قتلتو في البارو لئين كب كابون ربون أمين مع اللمين والحمين مكوخون واخر لبي يانم تبيك أحل بادر نعود داكو كارتي كور سيطان نرمي لشار لابي جوج خرم بي قبل نقمني بيرم قلواني قمني بيرم لامبر نسير نبيرم سير شعور نخرم بي كارك لابي نواو ما ربو بي برين تقاو ليلم جي سارنا سماو سارنا جوج خرم بي تبارنا كنم مرو سندار سنان كبول مرو لابينا كبول وراني بيل يلم خرم بي تدعو الى اسماو بري فبارا من نواو غرا يلاينا سغناو يوم غلام بقربي كارانغ يا نوكا كمل مقام يا نوكا كمل كارانغ يا نوكا دبل يا سدار واخرني الكر يا مغور تشدوك سين بورك داك بوكات يا امر نيباجا يا رمضان شخرني لي نتول نتيا ديغند افكار يا فنك دام بينو افسا بمنا يروا اخر دي بنجي يا الفريبور كما فقيت البابور دخلي أتاي فور فجون داجي قربي فوضان في ورنن النرم بيلاني ورنن عم نب دي سندكي قرم بيعاد برسين قرمدي كو مرسنا لو مرسنهم فليعونا مجدهم ولا في نعم عمرهم يا عدم بتجي قرمدي كن دوت دوخ كن نغا دوخ كن دوت واق كن نغا واق كن دوت دوخ كن نغا دوخ دارا لهم دي قرمدي لنام شخراني كمال كرم بي بامبالي نزال ديننا موي أبو رجال خد لي وانت قرمدي مبارا بقوسي ويان يا سنجري أرون ومن غرو يرون دكال غير دو قرمدي قادر يا سنجري بيرم تيجان يا سنجي بيرم شاسري يا سنجي بيرم كنتي جغل قرمدي لطل غنان شريعتو شمال غنان أقيقتو شنجر مي موي طريقتو موغن جبش قرمدي بلا يا مطلق دون موسجي تيجي چربدون وچل دامو لگو تتين دهونگا لامبي قرمدي بولم شعبت رسول اكبري داتك رسول نلغنا بينك سيري طول بيالي طولي خرمدي بلا يا من لنغا دون نوسج تيجي چربدون وچل دامو لگو تتين دهونگا لامبي قرمدي بلا يا من لنغا دون نوسج تيجي چربدون وجل دم لغول تيتين غلام بخرمبي فارم ذا رسول ابي دا تغرسول من غير بينك سين تول يا تول خرمبي بلا يا ما دنگ دون سد تيجي چربدون وجل دم لغول تيتين غلام بخرمبي فارم ذا نزالين قابل لا تغرسول

الخير يدعوه ويجلبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تصويف

Rabbi bifadlika ya wahhabu ya maliki kauni ladaika kaman durruhi zawwaru bijahi man haythu masadatu qarabahum shamsun tuqaribuhu fi sahwi aqmaru au annahu andahum fima yara basarun bahrun hawalayhi abarun wa anharu min badri nurun azimun يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما

طرًا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء.

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحويه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار ولا لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغرم من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في الدجا ساروا لهم لدى الله

والحلم دأبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار

وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه

وأن يكون له أجر ومقدار وعمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الترف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شظم بالشأو فرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن لمن جار فصار يدعى بثان اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة.

ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كل تفكار قد أدب الناس قرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر فالفضل مظهار ومن كرام

حازبنا تي ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإصرار وفي قال النبي عثمان يشفع في 70,000

ماته أن حاصروه طب يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى.

والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا والخير.

0: ساروا
1: ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار فضائل الصحب

فليخرج اليوم من قلب اتباع وان بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة.

خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني يتشمل أو من صحبه صاروا وأن تجر صلاة بالسلام له بها تزايلني في الحين أو زاروا وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة

0: العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما أدخلته عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام. البيت الذي كتبت فيه هذا يوم المولد عام أكسس يقيني إلى الجنة بما ليس يحمد رسول الكريم بيتنا أسار أحمد يقيني إلى الجنة بما ليس يحمد رسول الكريم بيتنا أسار أحمد سرمدًا رسول شفيع في البراء يا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداه قد عصت والعود أحمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداحه قد حط والعود أحمد أتاني بإذن الله جمت هباته بشير حبيب والأذى قبل محمد لقد جاءني في البر صدق النبي الورى على كل مخلوق به القلب تسند مديحي رسول الله لي قال مطلبي ولي ليس ينحو الدهر وعش المفند ودادي لربي ذا شكوري على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وميدا قد مضى او سيولد دعاني إلى مدح الشفي محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد فقالت فجأة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد البادل البحر مزبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا ما زار أو سير سرمدا بدا مخجل الخب الذي ليس يسجد كريم إذا واجهته قال للمنى ببشر وتامين ومولاي أعبد سها من أبى دين الذي دينه الهدى وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا.

ترى يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنطقة قلل برا يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنطقة قلل برا يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي أيا ما حيا من قبل هبس شما أسا لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة ربها قبل الملا وقلوا وما زول اجتهادك زيددي هدى بك ربي كل من رام هديه عليك الصلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورصحة ومن يرضي

على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي. شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك يمحو الشكر يا ذكر يرشدي. فلاح الذي يبلوك يبقى مقلما إلى الجنة العليا.

ما بك ربي دون رد تخددي رباح الذي يبلوك ربح مبشرين ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يسعدي بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل

وَمَنْ بِكَ يَبْغِي النَّصْرَ يَا ذِكْرُ الْجَدِيدِ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّكَ الْخَيْرُ وَالْهُدَى وَمَنْ يَبْغِ مَجْدًا خَالِدًا بِكَ يُمْجَدِيدِ أَرُومُ بِكَ الْحَاجَاتِ مِنْ خَيْرِ مُمْسِلٍ ولي بك حاجي قد قضى دون مفسدي لغير تحب الدنيا واخرى مضرت كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما اردته بك اليوم يا قران ربي وفي غدي إذا رمت من ربي بك السؤل نلته بك الله صفاني بقاء بأرغدي ورثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يطردي ودادي لباقي أن يسأل الذكر محكما.

اجعل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمدي لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

0: يقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك الأخ شيخ صالح. وبعد هذه الافتتاحية القرآنية للحضور في هذه الدار دار الخلافة بجدبوسو بمدينة توبا ونخصص هذا الترحيب لضيفنا العزيز العالم العلامة الشيخ إبراهيم المالي الذي تكلف جهدا شاقا للمجيء إلى طوبة لعله يزور أهل طوبة ومشايخها ودائما كان يؤكد لنا حبه للشيخ الخديم هذا الولي الصالح ولا غر في ذلك لأن الشيخ إبراهيم المالي معروف بزهده وورعه وتصوفه وحبه لأهل التصوف وأهل الصلاح ونرحب به من جديد في هذه الدار دار الشيخ مبكي بوسو العالم العلامة مفتي البلاد وبما أنه ضيف عزيز وعالم علامة لا نجد ما نقدم له من ضيافة إلا العلم لذا نكرمه بمائدة عطرة وجلسة علمية مباركة إن شاء الله لعلنا نستفيد من نفحاته ونكهاته الجميلة وكان برفقته طالبه ولازمه ملازمه الشيخ حسن لي الذي نعم الشيخ ونعم التلميذ إذن يا شيخ إبراهيم جئت إلى بيتك وإلى أهلك في الضم وفي القرابة

وشيخت برب الحرس سجود ولا في مع المستوى الله لي مخلد صفي وشيخت مع المختار بالله وحده علي.

0: شيء.
1: وراء كل في حلم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه عايز ولوي وجيح

0: لربي والمخفى ويسبح ومن حبهم والله لي كان بنافي وشيخت بباخ شر عبدا له بي أديما لخير الخلق المكسي والسفي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: جيرجف جيرجف لي سانت باخ باخ دي سياري سي خادم جي جانكات كو نانو سوني بروم غودال فرام لول سي توا داخ نان داو ني باري باري sawar ci khasside yi sonu ci yit te ku la deggi xamna ni sonu ko ci mom lol sax ngir man ko roy ba am ci liñ ci am seigne abdullah dañuy ñëwaat ci demi daire bi manam naka lañ koy amalé ci djublu ci laaj bob moy dafa melni ñi def ay daire dañoo bari ay fofu naño xamne ci misal aljuma bu ñu ñëwé daire di set tambalé di 7h ba 19h dañuy jël ben waxtan kat mu taxaw ci kanam mbolo mi waxtan ba waxtu jot ñu julli ñaan ñen ñi dañuy kurel ba timis jot ñu ki ñen ñi dañuy sikkar ñen ñi di jang jang aw ñu laaj nak wa tuwa keur mbalo ñom manam ci nan lañuy dundale seeni daayira
2: waaw alhamdullah waaw señ cheikh lol de machallah programme bu am solo lañ fa téral go xamanteni manam dañ ko def ay patch patch

يا خراسيك المحكمي يا خراسيك الرطيلة بفمي زاكر انتارا سخلي سيك.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السمدية تي في
2: insali wut beugewone fi ci touba mbalu fan tamil waxtu julli wi jotna ñi ngi yamal fofu kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision
4: ahbabnaka fillah qabla an nata'aruf ma'ak منذ رأينا فيديوهاتك على اليوتيوب في جامع الأزهر وتلقي الدروس بلغتك السهلة النيرة الممتعة وبأسلوبك المتميز وطبعا عندنا في هذه الجلسة الكريمة بعض الإخوة من أهل جدة أحفاد الشيخ مبكي بوسو لعل كل منا يدلي بدلوه على ورقة قد يلقيها أمام الجمهور مع القناة المخصصة المعروفة بجدة تي في وجميع المتابعين الذين يتابعوننا في هذه اللقاءات الطيبة ومعنا الشيخ العالم الشيخ سيد الشيخ شيخ شيخنا بوسو ابن سرين سيدي مولايا ابن سرين مولايا بوسو ابن سرين باكي بوسو وسيلقي أيضا كلمته إن شاء الله لعله سيتحفنا كالعادة بأسرار من علم الفلك علم الفلك هذا العلم الذي تخصص به الجد وكذلك ورثه حفيده شيخنا كل يعرف ويرى في المنصات مشاركاته الجيدة والممتعة في علم الفلك وإن شاء الله سيلقي بورقته المعدة من قبل سيادته وكذلك الشيخ دكتور خادم بوسو الذي معنا وهو معروف غني عن التعريف سيلقي أيضا بورقته وسيدلي بكلمته لعل الشيخ جعفر يذكرني موضوع الذي يتكلم فيه سيتكلم فيه الشيخ خادم ورقته ما هو ما هي الفقه وتاريخه كل منا يعرف أنه متخصص في علم الشريعة لأنه خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الشريعة ولكنه أيضا واصل أبحاثه ودراساته في الخارج في أمريكا حتى تبحر في العلوم وأصبح متخصصا في العلوم خاصة علوم الشرع لذلك سيدلي بدلوه أيضا لعله سيتحفنا كالعادة وسيبدع وهو معروف بسرعة البديهة وكذلك الدقة في الاستنباط وكذلك التثبت والتأكد وكذلك شيخنا الشيخ جعفر سيدلي بدلوه لعل ورقته تتحدث عن أساسيات التربية الخدمية ما شاء الله لأننا مريديون كل منا يعرف أن شيخنا الخديم ألف كتبا كثيرة وكذلك جاءنا بمنهج سليم وقويم في التربية والروحانيات وهذا الجانب مهم جدا في الإسلام لذلك سيبدي بملاحظاته حول هذه الموضوعات الطيبة التربية لشيخ الخديم ثم أخوكم الذي يتكلم معكم لعله سيشارك ويتطفل بورقة أو ورقة عن علم الحديث أحكام ومقاصد ثم ضيفنا الكريم أيضا سيكمل المشوار ويأتي بما عنده لا أدري ذكرنا له موضوع أم أنه حر يعني وبحر لا ساحل له لذلك سيبدعنا بما كان يبدعنا قبل أن نراه مباشرة إن شاء الله يعني سيلقي محاضرة عن العلم عامة، محاضرة مفتوحة عن العلم وأهميته. لعلي رأيت محاضرته في موريتانيا، كان يحث طلاب النباغية بأهمية العلم والبحث، وهذه الوصية كانت مهمة جدا للطلاب الذين شاركوا الشيخ في هذه المحاضرة. لعله سيتحفنا ببعض الوصايا وببعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم العناية بها للتزود بالعلم. وإن شاء الله لا تطيل في التقديمات، سأدخل مباشرة على ورقتي التي قد أبلغت بها مؤخرا، ولكن مكره أباك لا بطل. ونقول إن علم الحديث من أهم العلوم الإسلامية، لأنه هذا العلم انبثق من المشرع الكبير صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى. وكما أقول دائما، كلماته تحمل معاني سامية لما أوتي له من جوامه الكلم. لذا أهم ميزة يتميز بها علم الحديث أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعرفون، علم الحديث ينقسم إلى قسمين أساسيين سأذكرهما. فعلم الحديث علم يتكامل مع الشريعة بأقسامه المختلفة. لماذا؟ ليحقق الغاية الأساسية التي هي حفظ السنة النبوية وفهمها مستندا إلى أحكام وضوابط دقيقة. هذه الأحكام وهذه الضوابط تلتصق معها مقاصد كلية للشريعة الإسلامية. وهذا العلم ينقسم إلى ركيزتين كما قلت. كما تعرفون، هناك ما يسمى بعلم الحديث دراية، وهناك أيضا ما يسمى بعلم الحديث رواية. وباختصار، فالدراية تتعلق بما بالرجال وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه أو العلل وما إلى ذلك. يعني علم الحديث دراية يتعلق بالأسانيد وبعض العلل التي قد تطرأ في المتن أيضا، وبعض المشاكل التي قد تغير وجهتنا في الحديث وقد يعني تحاكر الجو الحديثي. فعلم الحديث دراية إذن قسم يتعلق بالعلم بحت. لذلك من أصعب الأمور فلا يعرفها إلا الجهابزة، أمثال الإمام الترمذي وأبو داود السجستاني، وكذلك الإمام ابن حجر، وكذلك من المعاصرين الإمام الألباني وغيرهم. فهؤلاء الجهابسة كابن عيينة وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كلهم من الذين تخصصوا في علم الحديث عموما وخاصة علم الحديث دراية. يعني يدرون ويعرفون خبايا الحديث ومشاكلها والأشياء التي قد تضعف الحديث أو تصححها أو تصححه. فأما علم الحديث رواية يتعلق بجانب الحفظ. الإنسان قد يحفظ الحديث ويحفظ المتون ويحفظ الرجال أيضا وأسماءهم، ولا يعرف الدقائق التي هي موجودة في الحديث. يعني قد يقرأ الحديث ويستظهره ويقول لك هذا الحديث موجود في كتاب كذا وكذا وكذا، ويعرف يحفظ الحديث، ولكن لا يعرف العلة أو الضعف أو الانقطاع أو الاضطراب أو ما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بصحة الحديث وضعفه. فهنا ترى أن كلاهما مهم، ولكن أهم شيء علم الحديث دراية، ولكن الجمع أولى إن أمكن. فالمحدث الحقيقي هو الذي جمع بين الدراية والرواية، يعني يحفظ الأحاديث ومتونها، ثم كذلك يعرف علل الحديث وضعفها وصحتها وما إلى ذلك من الأمور التي تعرفونها لكي تحكم على الحديث صحة أو حسنا أو ضعفا. فالحديث قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. والملاحظة الجديرة بالملاحظة أيضا أن الحسن والصحيح يعني من الناحية الاحتجاجية كل منهما حجة. يعني قد يكون الحديث حسنا اصطلاحا ولكنه حجة، كما قد يكون الحديث صحيحا ويكون حجة. لا تظن بأن الحديث الحسن ليس حجة، بل حجة إلا إذا كان ضعيفا جدا لا ينجبر. الضعيف الذي رواه مثلا الفاسق أو الكذاب هذا لا ينجبر أيضا مهما كثرت طرقه. أما إذا كان سيء الحفظ أو متهم في بعض مشايخه وما إلى ذلك، إذا وجدت له رواية أخرى قد يعني يترقى الحديث من صفة الضعف إلى صفة الحسن، وهذا ما يسمى بالحسن لغيره. الحسن لغيره هو الضعيف إذا روي من وجه آخر كما يقول علماء الحديث. إذن كي لا نتطرق في هذه الأمور نذهب إلى لب الموضوع، وأرجو من الذي يضبط الوقت أن ينبهني إذا جاوزت الحد المسموح لي. فأحكام الحديث مثلا تشمل القواعد والقوانين الكلية، ولكنني أريد أن أركز في أهمية علم الحديث لحفظ الشريعة الإسلامية. مثلا لولا علوم الحديث لا نجد أين نقف كما يقال. يعني قد تكون هناك مسائل كثيرة نحن نحكم عليها ونستنبطها، ولكن في الحقيقة مستندة من الأحاديث، لأن الأحاديث عبارة عن معاني كلية للشريعة الإسلامية ومقاصد عالية. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول لفظة صغيرة ووجيزة، وهذه اللفظة تحمل غاية سامية جدا. مثلا قوله الأذنان من الرأس هذا حديث قصير، والدكتور يعرف ما في هذا الحديث من الحكمة ومن المسائل الفقهية التي يمكن أن نستنبطها في هذا الحديث الذي يقول الأذنان من الرأس. انظر قوله في معرض التوصية لما كان بالمدينة المنورة يصلي وسمع جلبة وضجة كبيرة، قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة معك يا رسول الله. فقال لا تفعلوا، إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية أخرى فأقفقضوا. وهذا لا تصحنا هذه الجلسة لشرح هذا الحديث لما فيه من المهاني والأحكام الشرعية المستنبتة والخلافات الفقهية بين المذاهب الأربعة. إذن كل هذا يدل على عظم هذه الأحاديث التي لا غرو في ذلك، لأنها صدرت من الذي لا ينطق عن الهوى ومن المشرع الكبير. انظر قوله المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، لما التقى مع أبي هريرة في بعض طرقات المدينة، فكان أبو هريرة يبتعد من الرسول لأنه كان على جنب ولم يتطهر، فكأن أبا هريرة نفر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنبهه الرسول فقال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا فيه أحكام كثيرة جدا. انظر قوله لا عدوى ولا تجرته. هذا الحديث تحير فيه العلماء وقالوا هل لا يكذبه الواقع، لأننا نرى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال له بعض أهل البادية إنني عندي جمال كثيرة، إذا أصيب واحد بالجرب من هذه الجمال فإذا لم أخرجها من القطيعة فبعد أيام قليلة ستنتقل العدوى إلى جميع الجمال. ماذا قال له الرسول؟ من أعدى الأول. إذن العدوى ليست كما تظنون أنتم، لأن هناك الميكروبات قد تتطاير على الهواء وتنتقل إلى الشخص دون أن تعرف أن هذا الميكروب أن هذا الميكروب جاء من بعيد. إذن وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد لأخذ الحيطة ولأن لا يعني تقع في الذنب كي تظن أن هذا المجزوم أو هذا المريض هو الذي أعداك. والحقيقة العدوى من الله سبحانه وتعالى. إذن الرسول كأنه ينظم المجتمع بأحاديثه ويكون المجتمع متزنا لو طبقنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر قوله البيحان بالخيار ما لم يتفرقا. ربما المالكية سيتكلمون في هذا الموضوع وما فيه من الأحكام. وانظر قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيحتين في بيعه. هذا الحديث لم يفهمه إلا القليل من الناس. ما هو البيحتان في البيعه؟ فسر بتفسيرات كثيرة جدا. إذن الخلاصة تقول ما أريد أن أقوله أن الحديث جانب مهم في الدين وفي الشريعة الإسلامية، وأن هذا الحديث لولاه لباع ثلث الدين أو ثلث الدين، لأن جميع الأحكام الشرعية التي نلتزم بها مستنبطة من الأحاديث. انظروا مثلا رسالة ابن أبي سيد الخيرواني، قلنا مسائلها أكثرها مستنبطة من الأحاديث التي قطعها الأسانيد الطويلة وذكر معنى الحديث. إذن يقولون لي إن وقتي انتهى، ولكن قد نتوقف هنا إن شاء الله ونعطي الكلمة للإخوة الكرام. ما أدري من هو ينوبني في هذا المقام. سيد شيخنا لعلك ستدلي بدلوك عن علم الفلك إن شاء الله، وتمتعنا وتفرحنا أيضا كالعادة. بارك الله فيكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي قول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فأريد تقديم ترحيب إلى الشيخ العلامة الشيخ إبراهيم المالي الذي حل بنا ضيفا من دولة مالي الشقيقة، وهو معروف منذ القاهرة في أروقة الأزهر الشريف، حيث كان يحيط به طلاب العلم من جميع القارات، وهو يلقي دروسا من الكتب التراثية ويفك تلاسمها. نرحب به في هذه المدينة المحروسة التي هي مدينة طوبى، مدينة العلم والعلماء والأولياء الصالحين. وفي مقدمتهم مؤسس هذه المدينة الذي هو الشيخ أحمد بنبا المعروف بالشيخ القديم رضي الله عنه. كما نرحب به في هذا الحي المبارك، الحي العلمي الذي شيده العلامة الشيخ الحاج مبكي بوسو، الذي كان من أكبر مريدي الشيخ القديم رضي الله عنه. كما أحيي جميع الحاضرين هنا من الجمهور ومن المشاركين أيضا، ابتداء ممن هو أقرب إلي يمينا، الشيخ الدكتور خديم بوسو، وكذلك الشيخ جعفر الصادق بوسو، والشيخ شريف حسن بوسو. وبعد، فهذه ورقة متواضعة نحاول فيها إلقاء الضوء على تطبيقات علم الفلك والميقات عند شيوخ قد بوسو قرية العلامة الشيخ مبكي بوسو رحمه الله تعالى. وقبل القوض في هذا الموضوع، ينبغي الإشارة إلى أن الشيخ مؤسس هذه القرية وجد هنا في السنغال مادة علم الفلك والميقات بشكل نظري، فرأى أن هذا العلم وتطبيقاته يحتاج إلى ثورة وتجديد، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. أولا، جهود علماء جد في العلوم التطبيقية الفلكية. قبل أن نخوض في هذا الموضوع، لا بد أن نوضح أن بداية ممارسة علم الفلك عند الشيخ مبكي بوسو من الصعب جدا أن نحدد سند البداية لتجربته الفلكية والميقاتية، ولكننا إذا تابعنا كتاباته نجد أنه أشار إلى ممارساته الفلكية منذ مطلع القرن المنصرم. ففي سنة 1903 تحديدا، حيث كتب رسالته كيفية استدلال القبلة لأهل القطر السنغالي، قال فيه تلك الرسالة: وأسهل الطرق أيضا لمعرفة هذه المسامة هي المراقبة. وأضاف قائلا: وقد وقفنا نحن بتوفيق الكريم المتفضل لمراقبة هذه المسامة في وطننا دار المنان المحروسة، يعني توبة. دار المنان حي من أحياء توبة الآن، وإن كانت قرية في تلك الآونة مستقلة. قال الشيخ: فوجدنا الأولى منها التي تكون للميل الشمالي التي تقف 10 برج الثور، وهو بعد منتصف أفريل بيوم، إلى أن قال: فنرى والله أعلم أن موقع وطننا المذكور في الدرجة 15 للعرض الشمالي، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. لا بد أن نتوقف في هذه الفقرة لأنها فقرة فيها إعجاز علمي إن صح التعبير، بمعنى أن الشيخ كان من أوائل من سكنوا هذه القرية أو المدينة. وقبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك حاول تحديد موقع جغرافي لمدينة توبة المحروسة، وتحديد قطها للعرض والطول معا. وهذا أيضا مما تميز به الشيخ. ودائما أقول إن كثيرا من العلماء القدامى كانوا يعيشون في مدن ذات حضارة إسلامية والعلم قديم فيها جدا، مثل القاهرة ومثل الخيروان وكذلك فاس وغيرها من الدول من المدن المشارقية. وكان العلماء الموجودون هناك إذا حاولوا تحديد هذه الخطوط للعرض والطول تجدهم دائما في الاجتهادات الأولى يرتكبون بعضا من الأخطاء، حتى يأتي عالم آخر ويصحح لهم، ويكون هؤلاء العلماء معفوون عنهم بأخطائهم، لأنهم كانوا يعيشون في زمان إذا اقترب الإنسان إلى الحقيقة فرح الجميع به وقدروا ما حققه، لأن القرب من الحقيقة أفضل من عدم الوصل إليه مطلقا. ومع ذلك الشيخ مبكي بودة إذا كان من أوائل من سكنوا هنا ولم يسبق للمدينة أن يسكن فيها فلكي غيره، ومع ذلك هو أول من قام بتحديد وفعل هذه التجربة. ومع ذلك لما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة يمكن الاعتماد على آلات أخرى لمعرفة ما إذا كان مجتهدا مخطئا فيكون له أجر، أو مصيبا فيكون له أجران. ولله الحمد كان كلامه دقيقا جدا، وهذه نقطة مهمة جدا كنت أريد التوقف عليه قبل أن أواصل. ومستوى الشيخ مبكي بودة في علم الفلك كما لاحظنا إشارة المستعمرين الفرنسيين إلى أعماله الفلكية بشكل مبكر جدا، إذ ذكره الإداري الاستيطاني بول ماتي في مجلة العالم الإسلامي الصادر 1913 خلال فصل مريد أحمد بمبا، يقارن اسم الشيخ بتطبيقات علم الفلك مخررا أن الشيخ مبكي بودة أصبح يعتمد على ساعة خاصة به، وهو يشير إلى المزولة الشمسية المعروفة، ويريد بهذا الكلام رؤية الشيخ حول التوقيت المحلي بدل التوقيت العالمي المعروف بتوقيت جرينتش كما سيأتي. وأما كونه مرجعا فلكيا ومؤقتا معترفا به في المنطقة وليس من المألوف في منطقتنا الغرب إفريقية، حسب علمي أن تأتي أسئلة من الجارة الشمالية موريتانيا أرض الأبرار والعلماء كما كان يصفهم الشيخ الخديم رضي الله عنه إلى السنغال. غير أن الشيخ مبكي بودة كان مفتيا في هذا الفن لإخوانه من الشيوخ الموريتانيين. كتب ابنه البكر الشيخ محمد البصوبي في ترجمة لوالده الشيخ مبكي بودة رحمه الله تعالى قائلا: منها ما ذكره في جواب خرينه حبيبه وخدينه أخيه الكامل المؤقت الذي هو في الفنون مشارك رئيس المؤقتين الشيخ الأكبر السيد محمد بن عبد الرحمن التندغي، فإنه بيّن فيه يوم مسامة الشمس لخصوص وطنه ودلائل الخبرة للقطر السنغالي خاصة وأقدام الزوال فيه كذلك، فراجعه إن شئت. انتهى. والشيخ محمد بن عبد الرحمن التندغي هذا كتب في حق الشيخ مبكي بوسى بتقريب لكتابه يواخيت الصلات في تقريب مواخيت الصلات قائلا: أما بعد، فيقول الجاهل محمد بن محمد بن عبد الرحمن التندغي: لما تصفحت ما كتبه أخونا في الله وشيخنا الشيخ محمد المسوبي المشهور بن بكي بوسو، وجدته في غاية الصحة والإتقان لموافقته كتب الفقه والميقات والهيئة، وسلمته مجاراة له، وإن كنت لست أهلا للتسليم لمثلي فضلا عن مثله في التحقيق والإتقان، فإني لو حلفت أني ما رأيت مثله في التحقيق ما حنثت. وكذلك له رسالة رائعة معنونة بمسائل من علم الفلك، يجيب فيها أسئلة العلامة الشيخ أحمد بن اسمه الموريتاني رحمه الله تعالى، هذا الشيخ الذي لا مثيل له في الفن. ولقد أحسن الشيخ عبد الله المكي حين كتب نقلا عن الشيخ أحمد الكوري ابن محمدي في حق الشيخ أحمد بن اسمه الذي كان يستفتي طبعا عن الشيخ للشيخ مبكي بوسو، قال الشيخ أحمد الكوري: لا أعرف عالما يمكنني أن أقارنه به في موريتانيا إلا الشيخ محمد المامي، فكلاهما ألف في علوم غير تقليدية، ومع ذلك كان يستفتي عند الشيخ مبكي بوسو في هذا المجال. لذلك وعليه نعرف بعضا من قدر هذا الشيخ في علم الفلك. وأما الشيخ عبد القادر الكمليلي فله تقريب جميل في كتاب يواخيت الصلات في تقريب مواخيت الصلات قائلا: الحمد لله القديم الباقي بلا زوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأزوال. أما بعد، فقد اطلعت على ما ألفه وجمعه وصنفه أخونا المحقق العلامة المدقق سيدي أمبكي بوسو، من معرفة أمثاله مطلوب ومرغوب، وخليل ما هم كثير من سواهم في علم استقبال القبلة المحمدية لأهل الأقطار السنغالية مع تحقيق زوالها. إلى أن قال منشدا للشيخ مبك: كتاب في المواقيت يا نعمه من كتاب كاليواقيت. لأهل سنغال أبدى الشيخ خبلتهم ووقت الظهر فيه أي توقيت. الشيخ مبك إمام العصر يذكر لي في العلم خير فتى من آل آخيتي. ولا بد أيضا أن أتوقف في هذه الأبيات توقفا قليلا قبل أن أواصل إن أمكن. وهذه الأبيات يقصد الشيخ الموريتاني أن الشيخ مبكي بوسو هو الذي قام بتحديد وقت الظهر أو الساعة 12 شهرا، لأن السنغال وغيرها من دول المنطقة دائما تعتمد على توقيت محلي أو على توقيت دولي بدون اعتمادهم على توقيتهم المحلي الصحيح، وهذا ما يشير إليه. وإلا فالشيخ مبكي بوسو وجد هنا الإسلام وعاش الإسلام هنا ما يناهز 10 قرون قبل أن يولد، وهذا يحتاج أيضا إلى توضيح. وله أيضا مطارحات مع علامة الحجاز فضيلة الشيخ خليفة النبهاني، وفي ذلك

0: من الجوساء رابع أو سادس عشر مايو، وثانيهما سابع عشر السرطان الذي هو التاسع والعشرين من يونيو أو أول يوم من يونيو يقف على سمت مكة إن شاء الله تعالى. كان من المفروض أن نواصل وندخل في اجتهاداته في علم الفلك، تلك الاجتهادات التي هي التي هو الذي اخترعها في هذه المنطقة، لأنه وجد علماء الفلك هنا يتناولون هذه المادة، ومع ذلك كانوا يعتمدون على كتب مؤلفة في الدول المغاربية، ولكن تلك الكتب غير صالحة في نظره في إفريقيا جنوب الصحراء، فحاول أن يجتهد فيها اجتهادات صالحة لبيئته. وهذا ما كنا في صدد توضيحه، ولكن للأسف الشديد انتهى الوقت، وهناك علماء آخرون ينتظروننا، ولا يمكن لنا إلا أن نسمح لهم بتناول هذه الكلمة ومواصلتها إلى ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، والآن إن شاء الله تعالى إذا نعطي الكلمة لفضيلة الدكتور الشيخ قديم بوسو. أظن أن السيد الشريف قام بتقديمه والورقة التي سيلقيها. شكرا جزيلا لكم.
1: لعلي بادئ ذي بدء كما تفضل مشايخنا الكرام، وكما تفضل الشيخ شريف المحدث في الترحيب بالعلامة الفحامة الدراكة شيخ إبراهيم، ولا أجدني أصلح لكي أرحب به إلا أن أقدم أمامكم هذه الأبيات المتواضعة والتي جاءت به قريحتي هذا الصباح بعد أن جفت من قبله، ولكن الشيخ حسين قد أيقظ القريحة فأنتجت هذه الأبيات البسيطة، فقلت في مطلعها أرش الورد للضيف الكريم لأس العلم ذي الدر النظيم، هلا أهلا وسهلا يا حبيبي لكم منا سلامات الخديم، لحب الناس من أضحى منارا يهد الخلق في الليل البهيم، يفتق من لباب القوم زهرا ويودع فيه أصناف العلوم، وينثر من معين الوحي نورا ويهدي السائرين إلى الرحيم، تهلل وجه طوبى فاستطارت عناديله تغني للكريم، وتصدح من خديميات بمبا أناشيدا من الذكر الحكيم، فأهلا بالخليل نزيل طوبى بإبراهيم مشكات العلوم، وترحيبا بلا مدد يضاحي سناه في الدجى ألق النجوم، لئيم جاء في شعر جميل يعبر فيه عن قلب نظيم، لئيم جاء في شعر جميل يعبر فيه عن قلب نظيم، صلاة مع سلام للحبيب ليشفيني على قلب السقيم. فضل الشيخ، هذا ما من الوافر كما قال الشيخ خليل. نعم، وقد جاء الشيخ بقصيدة أجمل من هذه تجاه طوبى وخليفتها. على كل حال، ورقتي حول الفقه الإسلامي وتاريخه، ولكن سوف أقصر فيه لأني قد أخذت شيئا من الوقت. كما تعرفون وكما لا يخفى عليكم جميعا وأنتم تعرفون ذلك أكثر مني، أن الفقه الإسلامي من أهم العلوم، بل أعظم من علم الحديث. كما أعرف أن الشيخ شريف لا يوافقني في هذا الرأي، طالما تخاصمنا حول هذا الموضوع قديما وحديثا، ولا زال شيخنا على جانبي لأنه متخصص أيضا في الفقه الإسلامي، إلا أن الفلك قد أخذ نصيبه في ذلك. طيب، لا مشكلة. المهم، الفقه الإسلامي كما تعرفون جميعا، الفقه تعريفه في اللغة العربية يقولون هو الفهم وإدراك غاية المتكلم، هذا هو الفقه الإسلامي. وأما الفقه في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وأما شرح التعريف فلا آتي به لأن الإخوة يعرفونه أكثر مني. على كل حال مراحل الفقه الإسلامي

0: أو عصورها أو عصوره يعني تحتوي يعني ممكن أن نقسمها إلى عصور إلى من حيث الزمان إلى أقسام، ولكن سوف آتي بثلاثة أقسام فقط. القسم الأول عصر النبوة، وتعرفون جميعا أن هذا العصر قد تطور فيه الفقه الإسلامي، ولكن الفقه الإسلامي في هذا العصر فقط اقتصر على أدلة القرآن والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ولما استقرت العلوم القرآنية قال اكتبوا لأبي شاه، وأمر الصحابة أن يكتبوا الحديث النبوي. وفي البداية قد نهى عن ذلك خشية أن يختلط الفقه مع الحديث، ولكن في العصر النبوي الفقه إما أن يأتي ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس ويبين الحكم ويشرح، وإما أن يأتي عن طريق سؤال من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما في كثير من الآيات ويستفتونك ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الأهلة إلى غيرها من آيات القرآنية الكريمة. ثم يأتي تفصيل هذه الأحكام إما من القرآن وإما من الحديث، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما ألف في ذلك شيخنا الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وكما يعرفه المفسرون شيخنا مفسر كبير يعني يقول تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة أيضا، فالسنة النبوية الصحيحة قد تأتي لتبين معاني القرآن. أحيانا كما حصل في الصحابة كما حصل ذلك أيام الصحابة، فالله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تحير الصحابة فقالوا أي منا لا يأتي بظلم، أي منا لا يأتي بظلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم كما تظنون، فالظلم هنا هو الشرك، ألم تسمعوا قول الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن السنة النبوية صلى الله عليه وسلم على صلى الله وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تفسر القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا. وفي هذا العصر أيها الإخوة الكرام تعرفون أن الصحابة كانوا يتعلمون من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويتلقون منه الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك جاء عصر الصحابة، وفي هذا العصر توسع العلم أكثر لأن الصحابة كانوا كثيرين، فكان منهم من يحفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، هؤلاء من العبادلة، وهؤلاء لما يأتيهم المسألة لما تأتيهم المسألة أو لما تأتي المسألة إلى الخليفة إلى خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ميمون بن مهران، وإن كان شيخ سري سوف يهاجمني في هذا الأثر لأن هذا الأثر منقطع لأن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، على كل حال هو تابعي معروف، ولكن في هذا الأثر يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه إذا جاءته مهمة أو مسألة علمية يجمع الصحابة قد يبلغ النفر أو النفرين فيسألهم عن هذه المسألة، إذا لم يجدوا ذلك في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل وجدتم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في هذا الأمر أو لا، فيشهدون إذا لم يجدوا ذلك في القرآن ولا في الحديث يشهدون آراءهم، كما ثبت ذلك أيضا في حديث معاذ بن جبل لما قال له ما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن فقال له بما تحكم، قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو. فزاد بعض العلماء في الحديث، وإن كانت هذه زيادة قد يعني قيل فيها كلاما كثيرا، لكن على كل حال قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على الشهادات الصحابة بعد الشهادات النبي، على خلاف بين الفقهاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا، والصحيح أنه يجتهد فيصيبه الله أو يخطئه، والمجتهد له أجران، إن أصاب فله أجران وإن لم يصب فله أجر واحد. ثم جاء عصر التابعين، وفي هذا العصر تطور الفقه، كما تعرفون جميعا أن الصحابة قد تفرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدن وتوسعت الدولة الإسلامية، فالتابعون الذين هم تلاميذ الصحابة أيضا، منهم من هم كانوا أفقه من الصحابة، مثل سعيد المسيب سيد التابعين، أو الحسن البصري أيضا الفقيه المعروف الذي هو كان شيخا لواسل بن عطاء، كما تعرفون القصة الصحيحة، اعتزلنا واسل فانتشرت هناك المعتزلة. على كل حال، وفي هذا العصر تطور الفقه تطورا عظيما جدا، لأن رقعة الإسلام قد توسعت، وتفرق الصحابة في المدن، وقليل منهم لم يخرجوا المدينة المنورة، وكثير منهم خرجوا، بعضهم في البصرة وبعضهم في الكوفة وبعضهم في العراق، حتى وصلوا إلى المغرب العربي، يعني عندنا. ثم في هذا العصر تطور الفقه الإسلامي، فتوسعت آفاق الفقه آفاق الفقه عند الشيخ شريف في مؤلفه. وبعد هذا العصر جاء عصر آخر، يعني ازدهر فيه الفقه ازدهارا عجيبا جدا، وهو عصر تابعي التابعين، على خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول أن هذا العصر فقط اختصر على أمثال الحسن البصري ليس بن سعد، كما يقول الإمام الشافعي، وقد لا نوافقه في ذلك، يقول ليس بن سعد أفقه من مالك، إلا أن تلامذته لم يخدموا مذهبه، وهذا الكلام يعني فيه نظر ويرد على وجوه كثيرة. ثم بعد ذلك في هذا العصر أيضا، كما تعرفون، من الفقهاء من قالوا، ومن المؤرخين من قالوا أن هذا العصر امتدت إلى عصر تابع التابعين، ولكن هنا خلاف يسير، وهو أن أبا حنيفة ليس بتابع تابعي، وإنما هو تابعي، لأنه التقى ببعض الصحابة في البصرة، ورأى أنس بن مالك، ولكن لم يروي منه، لم يروي عنه شيئا. وإن صح هذا، فأبو حنيفة رحمه الله عليه تابعي معروف. ولكن كما تعرفون أن المذاهب الفقهية توسعت، ولكن كان هناك تواصل بين المذاهب الفقهية، لأن أبا حنيفة رحمه الله هو شيخ من؟ أبو حنيفة شيخ الإمام، شيخ من؟ شيخ مشايخ الإمام مالك، شيخ مشايخ الإمام مالك. ولذلك تجدون في الخلاف الفقهي عند الإمام ابن رشد يجمع بين قولي أبي حنيفة والإمام مالك، ثم يجمع بين قولي الشافعي مع الإمام أحمد إن صح التعبير، والتعبير الصحيح أن يقال مع المحدثين، لأن ابن رشد القاضي لم يعتبر الإمام أحمد فقيها، وإنما اعتبره من المحدثين، ولذلك في روايته يقول حكى أهل الحديث، أو يقول ذهب المحدثون. إذا قال هذا فيقصر بذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. ولكن كما تعرفون إخوتي الأعزاء، في هذه المرحلة ازدهر الفقه ازدهارا عجيبا جدا. مثال ذلك فقط الإمام مالك، كما تعرفون أن الإمام مالك قد أعلن بميلاده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث الترمذي عند أهل السنن، يقول سيفتقد العلم علماء يبحثون عن العلم فلا يجدون أعظم من عالم المدينة المنورة. الفقهاء مثل الإمام الشنقيطي يقول يقصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإمام مالكا رحمة الله عليه. ولذلك يفتخر في المذهب المالكي بأنه هو الوحيد الذي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده، هذا افتخار عظيم. والإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كما تعرفون القصة أن الإمام الشافعي قال لأمه يا أمة أن أهل مكة استدعوني لأكون مفتي لأدرس في الحرم، فقالت له أمه يا ولدي قتلوك، فقال له يا أمة إني أخذت علم أهل مكة وعلم أهل العراق وعلم أهل الكوفة، فقد حان الوقت علي أن أكون مدرسا في الحرم المكي، فقال له لا، لم يحن الوعد وقت بعد، فاذهب إلى المدينة فخذ من علم مالك وخذ منه الأدب قبل العلم، فذهب إلى المدينة، والقصة طويلة جدا. والمهم في الأمر أن الإمام مالكا رحمة الله عليه قال له يا ولد يا محمد قد رأيت فيك نورا لا تتلاعب به، إن لم تتلاعب بهذا النور فسوف يكون لك شأن عظيم. فاشتهر الإمام الشافعي، يعني وكما يقولون الإمام الشافعي من حسنات الإمام مالك، والإمام أحمد أيضا من حسنات الإمام الشافعي، إذن فمالك هو الأم، ف فمالك هو الأم، ولذلك كأن الإخوة استدركوا لي وقال أن الوقت قد انتهى، ولا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الكرام. المهم سوف أنتهي من هنا، وأعتذر كثيرا لأن اللغة العربية عندي ضعيفة جدا والمستوى أيضا ضعيف جدا، ولم أستعد لهذه الجلسة سيما أني جالس مع العالم العلامة، كما قال أحد التلاميذ لما زاره الإمام أبي حنيفة فقال له: يا شيخ أنت ثقيل وأنت في البيت، فكيف إذا جئت إلي؟ يعني والشيخ ثقيل وهو في الشاشات، فكيف إذا جاء إلينا؟ فلا نستطيع إلا أن نشكره كثيرا ونقول هذا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ومن والاه. ما سأقول وأنا بين هذه الكوكبة من العلماء، ولكن سأقول مثل ما قال سيدنا موسى: وأقي هارون هو أفصح مني لسانا. وعلى أي حال سوف أتفضل بلفتة وجيزة حول التربية الخديمية، وكما لا يخفى من طيب علمكم أنه الشيخ أحمد بامبا أسس التاريخ المريدية على هذه الركائز الثلاثة التي هي العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي، وكان يولي أهمية قصوى لهذه الثلاثية لعبادة الله سبحانه وتعالى، فاتخذ العلم النافع منوالا ودربا خالصا لا بد منه في قدمة الإسلام ونصره، حتى قال في كتابه مسالك الجنان: العلم سب خشية العليم، فمن قلى منها فجاهل مليم. وقال أيضا: العلم والعمل جوهران لخير يد دارين يجلبان. وقال أيضا: واعلم بأنما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا. وقال أيضا في كتابه مسالك الجنان: فليس يوجب سواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم. وكان يفسر في ذلك أنه لا وجود لتلك الحقلية التي ترى أن الألوان هي المعيار الأساسي للقياس. ثم نمشي إلى القسم الثاني الذي هو العمل الصالح، وكان الشيخ يجده مسلكا في اقتفاء السنة النبوية، حتى قال منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنة. وقال أيضا: رجاء جنة بلا تاعات بسنة الماحي فغرور ياتي. وكان يرى بأن العمل الصالح لا يتم إلا بطلب الحلال، لذلك أنشد قصيدة قال فيها: وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بخير وهم. ثم إن الشيخ أحمد بامبا كان يرى أنه لا بد من الأدب المرضي، حيث صنفه على قسمين. القسم الأول ينضوي تحت فقه العبادات، والقسم الثاني هو فقه المعاملات. وهذا الأول الذي هو فقه العبادة ينضوي وراء تأدية العبادة على أحسن وجه وأتمه، وقال في ذلك: فارقت جملة من المباح ولم أنه ما لم يفدي، حتى أنه قال في قصيدة قال في مطلعها: قالوا ليركن لأبواب الصلاتين تحز جوائز تغني كل ما حيني، فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا خير العلم والدين. وقال أيضا: فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله، حتى أنه قال: وأحبب المؤمن للإيمان وابغض الكافر للكفران. وهذا يجسد قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بل سار على هذا الدرب حتى ألف كتابه المعنون بنهج قضاء الحاج، وقال فيه: ومن تأدبك ألا تنظر حقا لنفسك على شخص ترى. وقال أيضا في بيت: قلت ومن يخفي الخنا ليرفعك. سألوه: من هو الأفضل بيننا؟ من هو الصديق الجيد؟ وهذه قليل من كثير من النفحات الخديمية التي دأب عليه وقطع عليها طريقته المريدية التي قال فيها: أبايع اليوم الرسول المصطفى لخدمة وأسأل الله الوفاء، وسوف أكتفي بهذا القدر لأعطي الدكتور ليكمل ما بقي من الحديث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي واحميني، وخذ بيدي ومن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، منايا من الدنيا علوم أبسها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وقوفي بأعواد المنابر داعيا إلى الله بالحسنى ونهج الأكابر. فيا رب وفقني لتجديد سيرهم بعلم وآداب وسبحة الذاكر. آمين آمين آمين، بجاه سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني في الله الحاضرين وحضرات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ما أقول أنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وعانني وسددني وقادني إلى هذه البلدة الطيبة التي هي بلدة طوبة، التي تمنيت أن أزورها منذ زمان ليس بيسير، لما أكنه من الاحترام والتقدير والتبجيل لمنشئ هذه البلدة الشيخ أحمد بمبا الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. فالشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله سبحانه وتعالى الذي تجري بيده مقادير الأمور كلها، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وأسأله المزيد من فضله. ثم بعد ذلك يسرني قبل أن أبدأ في كلمتي أن أشكر وأحيي وأرد الجميل إلى أولئك السادة الأفاضل الذين استضافوني في هذه البلدة، وعلى رأسهم الأخ الخلوق المحب الصدوق أبو آسية الأستاذ جعفر بوسو، الذي كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في زيارتي لهذه البلدة. وقد حزيت بوافر الاحترام والتقدير من قبل أهل البلدة، فجزاهم الله عني خير الجزاء. الذي أقوله بعد ذلك أن العرب من أمثالهم أنهم يقولون لا ينقل التمر إلى حجر. حجر بلدة مشهورة لا يوجد فيها إلا النخيل فقط، فمن يحمل التمر إليها كمن يلعب ويعبس. فالإنسان الذي يعرف مكانة هذه البلدة ومنزلتها في دول العالم عموما وغرب إفريقيا خصوصا، لا يأتي إلى هذه البلدة ليحاضر، وإنما يأتي إليها ليستمع إلى المحاضرات. لكن كونه يحاضر في هذه البلدة يعني أنه لا يعرف هذه البلدة. هذه البلدة هي بلدة الشيخ الخديب القائل عن نفسه: إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكني. بلدة سريمبك بوسو الذي أسس هذه القرية التي بجنبها، وكان عالما في كل شيء، خاصة كما أخبر الأخ الفاضل في علم الفلك. فأنا سأختصر كلامي، يعني أنبه طلبة العلم أمثالي الذين يكونون في استماع إلى هذه المحاضرة أن أتكلم كلمة بسيطة عن العلم. فأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول المولى سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الآية يؤخذ منها أشياء كثيرة. من أهم ما يؤخذ من هذه الآية أن أول مؤلم أول معلم في الوجود كله هو الله سبحانه وتعالى. إذن العلم كأنه وظيفة الله، يعني لأن الله سبحانه وتعالى هو أول من علم، إذن العلم ليس شيئا هينا. المولى هو المعلم على تسامح، لأن بعض العلماء يرون أن أسماء الله توقيفية لا يجوز أن تشتق علم، لكن مسامحة نقول إن الله هو المعلم الأول. إذا كان الله هو المعلم الأول فمن التلميذ الأول؟ أبونا آدم. إذن الله هو المعلم الأول وأبونا آدم هو التلميذ الأول. طيب، وبعد أن كان آدم تلميذا لله سبحانه وتعالى واستوعب ما علمه الله سبحانه وتعالى وفهمها جيدا، أصبح معلما للملائكة، فقال الله سبحانه وتعالى يا آدم أنبئهم. إذن أبونا آدم كان تلميذا لله وشيخا للملائكة، وكفى بهذه ميزة للعلم أن يكون أبونا الذي كلنا تناسلنا منه تلميذا للخالق وشيخا للملائكة عليه الصلاة والسلام. فالعلم شيء نفيس جدا. من هنا قال الشاعر الحكيم: تعلم العلم وحرس تحز فخار النبوة. تعلم العلم وحرس تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. إذن من أراد أن يتقلد قلادة الأنبياء سلك طريق العلم. سلوك طريق العلم هذا، من أجل هذا من الشيخ الخديم رحمه الله تعالى أنشأ هذه البلدة لأهداف كثيرة، لكن من أهمها أن تكون بلدة علم. فأنا سعيد جدا أن أتواجد بين أحفاده وبين أحبابه وبين أولاده، وأجدهم علماء يفتخر بهم. الحمد لله رب العالمين، ما زالوا متمسكين بالعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا وعليهم جميعا. بعد هذه الآية التي ذكرناها وعلم آدم الأسماء كلها، نأتي إلى الآية الثانية، يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان يعني أبونا آدم خاصة وبنيه عامة، علمه البيان. ما هو البيان؟ البيان هنا ليس المقصود به الفن المشهور الذي يذكره أهل اللغة عندما يقسمون البلاغة إلى معان وبيان وبديع، ليس هذا هو المقصود في قوله سبحانه وتعالى علمه البيان، وإنما المقصود بعلمه البيان أنه علمه التعبير عما في النفس. ليس هناك من المخلوقات من يعبر عما في نفسه إلا الإنسان. سائر الكائنات كلها تعقل، على اختلاف بين العلماء. بعض العلماء ذهبوا إلى أن الحيوانات لا تعقل، لكن هذا الكلام غير صحيح. الحيوانات تعقل كثير تعقل جدا، بعضها أعقل من الإنسان. مثلا الفأر، الفأر يأتي إلى الإنسان وهو نائم ويعد أصبعه، إذا أراد أن يقوم ينفخ الإبرة لئلا يقوم. إذا أراد الإنسان أن يستيقظ، هل الفأر ينفخ هذا الأسبوع لتنزل عليه لكي لا يشعر بألم العضة؟ ينفخ الأسبوع لئلا يستيقظ الإنسان، فتصحى من النوم وتجد أصابعك الأظافر مأكولة من قبل من؟ من قبل الفأر، وأنت تقول إن هذا لا يعقل. لا، هو يعقل جدا. هو يعقل، الحيوانات تعقل كما قال الشيخ الآن: وما علمتم من الجوارح. طيب، الحيوانات تعقل. مثلا خذ الطائر الحمام. الحمام عندما يبيض، عندما تبيض الحمام تمكس فترة معينة فوق البيض لكي يفقس هذا البيض عن الفرخ. إذا حان هذا الوقت، الأنثى تكون في البيت فقط ولا تغادر البيت. الذكر من الحمام يذهب ويبحث عن الطعام ليأتي به للأنثى لكي لا تغادر العش، إلى أن تفقس البيض. إذا فقست البيض يكون الحمام صغيرا في السن لا يستطيع أن يأكل، فتذهب الأنثى وتبحث عن الديدان لأن هذا لطيف ورطب،
3: وتأتي وتؤكله الصغار. من قبل كنا لا نرى هذا، لكن الآن عبر الحواتف والتقدم العلمي ترى الحيوانات تطئم صغارها ماذا؟ الديدان وهذه الأشياء اللطيفة لكي يهضمها أمعاء الكائن الصغير، لا يستطيع أن يأكل الآن الحبوب. ثم تراعيه هكذا إلى أن يكبر في السن، فتأخذ بجناحيه وتطير به في الهواء وترميه وتدربه على الطيران. بعد كل هذا أنت تقول إنه لا يعقل، هذا غير صحيح، هو يعقل، لكن من الله علينا خلق الإنسان علمه البيان. نحن نعبر عما في نفوسنا. إذا كنت مريضا أستطيع أن أقول أنا مريض. الكائن إذا كان مريضا يسكن فقط ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. إذا كان جائعا قد يسيه وقد يعمل، لكن لا يستطيع أن يقول أمدوني بالطعام أو أمدوني، لا يجيد هذا. هذا مما اختص الله به أبناء آدم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان. البيان هذا يشتمل على شيء مهم، ما هو؟ آدم. هذه الآية الثانية التي أردت عليها. الآية الثالثة التي أردت أن أتكلم عليها، كل الأمم التي مرت على ظهر الأرض من الله على جميعها بممارسة العلم. ما من أمة من الأمم إلا ومارست العلم. الهنود مارسوا العلم، والفرس مارسوا العلم، والسين مارسوا العلم، والأفارقة مارسوا العلم، فقط العرب في تاريخ يسبق لهم أن دونوا العلم في أي مرحلة من مراحل حياتهم إلا بعد مجيء الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا سماهم القرآن الكريم بالأميين، والذي بعث في الأميين، في ملاحظة، أو صاهرهم إسماعيل، أو بعد ما صاهرهم إسماعيل. العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب ما قبل إسماعيل وعرب ما بعد إسماعيل، لكن العرب لا يرضون هذا الكلام، يقولون نحن كلنا من إسماعيل. لكن هذا غير صحيح. إسماعيل تزوج امرأة من العرب، إسماعيل تزوج امرأة منهم، إذن هم كانوا موجودين قبل وجود إسماعيل في تاريخهم. سواء قبل أن يصاهرهم إسماعيل أو بعدما صاهرهم إسماعيل، لم يكونوا يعرفون العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الرسول الذي أتى إلى الأميين كان من أول ما أوحاه الله إليه، أو أول ما أوحاه الله إليه، أن قال له سبحانه وتعالى اقرأ. هذه الآية تكفي دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. أبناء آدم الذين شرف أبوهم في الملأ الأعلى بقلادة العلم، وكان كل أمة من أحفاده متعلمين إلا أمة واحدة، تلك الأمة الواحدة لما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام افتتح المولى سبحانه وتعالى خطابه إليهم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة للرجوع إلى الأصل، يعني أخذا بأيديهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما ذكر القرآن الكريم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا العلم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أول سورة العلق، إذا نظرنا إليه نجد أنه قسمان، لأن المولى سبحانه وتعالى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أمره بالقراءة مرتين. هاتين المرتين اللتين أمر بالقراءة فيهما كل منهما قراءة مختلفة عن الأخرى. القراءة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر الخلق، التكوين، الإنشاء، الاختراع، هذا علم يتعلق بالكون، علم متعلق بالكون فقط. العلم الثاني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إشارة إلى العلم المدون، يعني العلم الذي يدون ويكون عن طريق التلقي فقط. إذن قسم المولى سبحانه وتعالى العلم في أول آية أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، علم هو علم كون، وعلم هو علم وحي، وهما المذكوران في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق يعني الكون، والأمر يعني الوحي. الأمر يعني الوحي بدليل قوله سبحانه وتعالى يتنزل الأمر بينهن، يعني الوحي، إذن قسم المولى العلم إلى قسمين، هذين العلمين نحن نحتاج إليهما معا نحن المسلمين، لأننا نريد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكي نجمع بين حسنة الدنيا والآخرة لابد أن نسلك طريق العلمين معا. هذين العلمين أحدهما اسمه علم العقل والثاني اسمه اسم العلم النقلي، سميه بما شئت، ولا أن تسميه بعلم الدنيا وعلم الدين. علم الدين هو الذي هو علم الوحي، علم الدنيا هو الذي هو علم الكون. نحن الآن في عصر تطور هذه العلوم تطورا واسعا جدا، لكن نحن كأمة إسلامية للأسف الشديد اعتنينا بشق واحد من العلمين وتركنا الشق الآخر. من يسلك علما واحدا من العلمين ويتخلى عن العلم الآخر ينظر بعين واحدة، يكون في مشيته من حيث التطور كالأعرج الذي يمشي برجل واحدة، لا تستطيع أن تلحق بمن يمشي بالرجلين. هذين العلمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الكون سماه بعض العلماء بكتاب الله المنظور، يعني كتاب الله الذي ينظر إليه. والعلم الثاني الذي هو علم الوحي سماه بكتاب الله المسطور، يعني كتاب الله الذي هو كتابة. إذن عندنا عالمين اثنين، عالم منظور وعالم مسطور. عالم المنظور هو عالم الكون وعالم المسطور هو عالم الوحي. لكي نكون خير أمة أخرجت للناس كما حكى القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لابد لنا أن نكون متسلحين بالعلمين معا، بأن نعلم الوحي والدين ونعلم الفقه والأصول والحديث إلى آخر ما عندنا من العلوم، لكن أيضا في الجانب الآخر نكون علماء، نكون علماء في الطب، نكون علماء في الهندسة، نكون علماء في الحساب، نكون علماء في كل العلوم التي كان ساد فيها المسلمون قبل أن يتغير الزمان. يعني إذا نظرنا إلى تاريخنا كان لنا علماء مبدعون كما كان يذكر الآن الشيخ سليم بكي بوسو، كان عالما في الفلك، يعني هذه العلوم كانت موجودة عند المسلمين من قبل أن يضعفوا. لكي نجمع بين خيري الدنيا والآخرة لابد لنا أن نكون علماء بالعلمين معا، لا نختار علما واحدا ونتعخلى عن العلم الآخر، عندئذ نكون في ذيل بقية الأمم كما هو الحاصل بالنسبة لنا الآن للأسف الشديد. الأمة الإسلامية آلة على الأمم الأخرى، لا نقاس لا بأمريكا من حيث العلم، ولا نقاس باليابان من حيث العلم، ولا نقاس بالهند من حيث العلم، لا نقاس بالاتحاد الأوروبي من حيث العلم، كل أمم منفرة غير مسلمة، لكن هم العلم ولا نحن أمامهم في التكنولوجيا والتقدم، هل نقاس بهم؟ لا نقاس بهم. إذن هذا خطأ كبير ينبغي لنا أن نستدركه، أن نعلم أبناءنا العلوم الحديثة ونعلمهم أيضا علم الدين، فنجمع بين خيري الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، ونصيحة لطلاب العلم أن يجتهدوا في طلب العلم، يعني أن يجتهدوا الاجتهاد. العلم سلعة غالية، من حكم العلماء أنهم يقولون إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. أنت تعطي العلم كلك، يعني تتفرغ من كل شيء، لا تشتغل بأي شيء آخر، بالعلم فقط. إذن أعطيته كلك، إذا أعطيته كلك هو يعطيك بعضه، لكن إذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا. إذن العلم كنز نفيس وسلعة غالية، قلادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنت إذا أردت أن تسلك أي شيء في الدنيا، مثلا إذا أردت أن تكون تبيء الجرائد أو تبيء الفول والطعمية في الصباح، نرى أن بايع الجرائد والذي يبيع الفول والطعمية يستيقظ قبل طلوع الفجر لكي ينشر الجرائد ولكي يعد الفول والطعمية. إذا كان هذا بايع الجرائد وبايع الفول والطعمية يستيقظ قبل طلوع الفجر، فكيف ينبغي أن يكون لطالب العلم الذي يريد أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟ فالاجتهاد، يعني تجتهد. أنا دخلت الأزهر وخرجت منه ولي قانون أمشي عليه. هذا القانون متكون من ثلاث أساسيات، من ثلاثة أركان. الركن الأول الاجتهاد في الطلب، يعني أجتهد فيما أطلبه، يعني أعرف للعلم قيمته. هذا العلم هو أنفس شيء على وجه الأرض كلها. النبي ذكر ذلك في الحديث الذي في الترمذي وغيره: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني العلم أنفس شيء حسب هذا الحديث، أنفس ما على وجه الأرض كله هو العلم. هذا العلم إذا أردت أن تحصل عليه لابد أن تضحي له ثمن، لابد أن تضحي بكل شيء من أجل هذا العلم. هذه هي الوصية الأولى، يعني الاجتهاد في الطلب، تجتهد وتطلب العلم. والعلم لا ينال بسهولة، لا، يأتي باجتهاد ودأب وتعب وصبر وتفان في سبيل طلبه. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني التحلي بجميل الأدب، يعني تتحلى بجميل الأدب، لأن العلم الذي عندنا اسمه علم الدين. علم الدين يختلف عن علوم الدنيا، علوم الدنيا هذه يكتسبها كل الناس، لكن العلم الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى لا يثمر هذا العلم ولا يؤتي أكله إلا إذا كان مصحوبا بالأدب. حتى الشاعر الحكيم يقول: العلم كالغيث والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة، والناس تلعنه في البدو والحضر. إذن العلم هذا يحتاج إلى أدب، لأنه علم الوحي، نور النبوة. تتأدب مع كل خلق الله، تتأدب مع العلماء، تتأدب مع طلبة العلم، تتأدب حتى مع الكائنات. من علم من فقه العلم أن يتأدب الإنسان مع كل ما خلقه الله. ما معنى أن يتأدب مع كل ما خلقه الله؟ أن يأخذ العبارة من كل ما خلقه الله. هذا تجده في الشاطبية، عند أول المقدمة الشاطبية يقول فيها: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نسم متبذلة. يأمر طالب العلم أن يكون كالكلب، إذن هو يتأدب مع الكلب، يعرف أن الله خلق هذا الكلب لسبب معين، يتأدب مع كل خلق الله سبحانه وتعالى، وخاصة مع العلماء والأولياء والصالحين وجميع من هم يسلكون سبيل العلم. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث التمذهب بلا تعصب. اجتهد جدا وأنت طالب العلم أن تبتعد عن الخلافات الموجودة في الساحة الإسلامية، خاصة بين الصوفية والسلفية ومش عارف إيه لا، ابتعد عن هؤلاء. أنت الآن في مرحلة طلب العلم، احرص على العلم فقط، اعمل ببيتي ذلك الشنقيطي الذي قال: خذ العلوم ولا تعبع بناقلها، واقصد بذلك وجه الخالق الباري. إن الرجال كأشجار لها ثمر، فجن الثمار وخلي العود للنار. يعني أنت الآن احرص على العلم فقط، عندما تكون طالبا لا تدخل في الخلافات الموجودة بين المسلمين، يعني غمد عينيك وابتعد عن الخلافات واطلب العلم فقط. عندما تنتهي من طلب العلم سيقودك العلم إلى أن تكون صوفيا، أو يقودك العلم إلى أن تكون سلفيا. لكن قبل أن تحصل العلم، إذا كنت صوفيا وأنت طالب أو سلفيا وأنت طالب، يفوتك من الخير الكثير. إذن هذه الأركان الثلاثة هي التي أوصي بها نفسي وأوصي بها جميع طلاب العلم، وهي الاجتهاد في الطلب، والتحلي بجميل الأدب، والتمذهب بلا تعصب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سائلا الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذه المرة آخر العهد بهذه البلدة الطيبة والأحباب الكرام الذين استضافوني فيها، جزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كثير بوسع. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سرنا في هذه البقعة المباركة، يا سرنا أن نجد أنفسنا بين هؤلاء الأعلام الأجلاء، بين علماء جدي وعلماء طوبة، أحفاد الخديم رضي الله تعالى عنه وأحفاد سليم بكي بوسو، رفقة مولانا وحبيبنا وشيخنا العلامة الجليل سيدي الحاج إبراهيم المالي حفظه الله ورعاه، الذي يكن لهذه المدينة ولأهلها ولخلفائها ولشيخها عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم محبة خاصة. هذه المحبة يعرفها كل من لازمه ولو يوما واحدا. والحمد لله رب العالمين، جئنا معه لتجديد العهد ولتجديد العلاقات بينه وبين أهل هذه البقعة المباركة. وقد قمتم ما شاء الله تعالى بترهيبه وباستقباله استقبالا يليق به وبأمثاله، فجزاكم الله عنا وعنه وعن كافة أحبابه حيثما يوجدون في مشارق الأرض ومغاربها. وسأقوم إن شاء الله تعالى بإلقاء قصيدتين كما أمرتم. القصيدة الأولى أنا من قمت بكتابتها بأمر منه في حق مولانا الخليفة سيدي سين جدي حفظه الله ورعاه وحقق له في الحال والمآل مراده بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أقول في مطلعها: بلغ إلى شيخنا العلامة الجدي خليفة الجد من في العلم كالنووي أذكى سلام وأسمى كل تهنئة بذي الخلافة في منهاجها النبوي. شيخ له في طريق القوم منزلة يعلو بها كل هب للهدى العلوي. كنا ولم نكو في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي. لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي. كنا ولم نكن في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي. لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي. هذا اقتبس من بيت الشاعر الذي كان يقول في حق جعفر بن فلاح: كان المساعلة الأخبار تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر. حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذناي بأحسن مما قد رأى بصري. ولكن أيضا إنما زرنا الخليفة ما شاء الله تعالى سيدي شرين قري وجدناه كذلك والحمد لله رب العالمين. هكذا كنا ولم نكن في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي. لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي. لا غرو في ذاك، وهذا الفضل منجذر من الجدود له في القدر خير دوي. حماه ربي وأعلى شأنه أبدا في ذل عافية برغم كل غوي. ثم الصلاة على الهادي وأمته ما زار قوم ديار العارف الجدوي. وأما القصيدة الأخرى قالها مولانا الشيخ إبراهيم المالي الحاج حفظه الله ورعاه في حق مولانا الشيخ أحمد بمبا رضي الله عنه وخليفته الراشد الشيخ محمد المنتقى بشير ابن مولانا الخديم رضي الله تبارك وتعالى عنه. سأقوم إن شاء الله تعالى بإلقائها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى لتكون تتويجا لها في هذه البقعة المباركة إن شاء الله تعالى بأمر منه. ومطلع القصيدة: لبيك لبيك يا ابن البحر والنون من آل بمبا رواسي الأرض والدين. لبيك لبيك يا ابن البحر والنون من آل بمبا رواسي الأرض والدين. دعوتني دعوة لو كنت في كفني أحيت إذامي وردت سر تكويني. كأنني وأنا أمشي لحضرته أرقى إلى الشمس في عز وتمكين. يا منتقى ابن بشير، يا أبا الكرما، يا مستجار اليتامى والمساكين، سمعت أنك الذي لم يروه أحد عن حاكم وعن الغر الميامين. يا منتقى ابن بشير، يا أبا الكرما، بيت هكذا هو بيت القصيد بالفعل. يا منتقى ابن بشير، يا أبا الكرما، يا مستجار اليتامى والمساكين، سمعت أنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين. حتى رأيتك بحرا لا شبيه له، فما الفرات وما أمواج السيحون. علم وحلم وإيمان ومعرفة كأنما اقتبست من طور سينين. كم يلحن الناس في أقوالهم وهنا وقوله من فصيح غير ملحون. كأنما قوله في الحق منتشقا سيف الإمام علي يوم صفين. ولا تروه له ترجو بلا عمل إلا أتاك بأجر غير ممنون. قد نوّن الجود قد نوّن الجود في الدنيا بطلعته والاسم ينقص معنا دون تلوين. دوبى لطوبى دوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين. الله هذا هو البيت القصير ما شاء الله ما شاء الله. طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين. ليسوا كما الناس لا يؤتون من زلل سمر الوجوه أشاميم العرانين. كأن طينتهم من جوهر أخذت والناس من حمأ في الأرض مسنون. من آل بمبا وبمبا سيد علم سيف الإله على حزب الشياطين. هو الخديم الذي سارت مناقبه وعز بالله عزا غير مفتون. من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون. قد زرته بعد إذن الشيخ في رشد لما أتى الإذن من أم الدواوين. وحط رحلي على ساحات حضرته وفاق ما أبصرت عيناي مذموني. وحط رحلي على ساحات حضرته وفاق ما أبصرت عيناي مظنوني. فقد نظلت على أندى الأنام يدا وأكرم الخلق من بعد النبيين. أحيت مآثره ما مات من سنن وأنبتت كفه الزيتون بالتين. وقاوم الغرب والتنصير منتصرا بالله فانهزموا أنهوك حطين. من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نسب الموازين. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. يدي لمغن كريم واهب صمد لا للدراهم تأتي من سليتين. ثم الصلاة على المختار من مضر ما زار قوم لطوبى مركز الدين.
3: خير مضمون. كما سمعنا من الشيخ سامسة حفظه الله تعالى في فوتة أن سيرين بمبا في مرحلة من حياته قسم عمره نصفين، يقضي 6 أشهر لا هم له إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 أشهر لا هم له إلا أن يصلي على رسول الله، ثم يستريح في 6 أشهر ليؤلف. فقد قاسم المصطفى حياته، هذا معنى قوله من قاسم المصطفى في عمره ومضى. أيوة، يعني هذا شيء عظيم، يعني هذه المفاخر والمآسر والمكارم لا توجد لا في الشرق ولا في الغرب، لم نسمع بهذا في تاريخ الناس، أن يكون الإنسان يقضي 6 أشهر متوالية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقضي 6 في التأليف، ومن أجل ذلك هو من أكبر المؤلفين في القارة الإفريقية. ثم هو ختم القصيدة بقوله من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نسب الموازين. كتبت في البحر أني لا أمد يدي. النصارى لما أتوا إلى هذه البلاد حاولوا أن يستميلوا المشايخ بالهدايا وبالعطايا وبالإكراميات، ومشى في رحابهم ورحالهم كثير من المشايخ، لكن هو رفض هذا. لما عرضوا عليه هذا الأمر أنشد هذين البيتين، قال كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. كلامه هذا بليغ جدا، هو يقول أنتم بعطاياكم عبارة عن ماء قليل فيه تراب وطين، عبيد الماء والطين. أنا كتبت في البحر، يعني أنا عندي البحر، من عنده البحر هل يحتاج إلى الماء الذي فيه الطين؟ من عنده البحر هل يحتاج إلى الماء الذي فيه الطين والتراب؟ هذا معنى قوله كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. يدي لمغن كريم واهب صمد لا للدراهم تأتي من سليطيني، يعني هو لا يحتاج إلى فلوس النصارى، أنا هذا الرجل أحبه حبا عظيما لمكانته، وهو فخر لنا جميعا في غرب إفريقيا خاصة وفي إفريقيا عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاته وبعلومه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الذرية وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يديم هذه النعمة علينا إلى يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: ثم سنختم الجلسة
6: له ثنائي ورضواني بلا سخط، مذ قاد لي من بني ديمان أنصارا. لله كلي لدى آبار مكرمة، منها ارتحلنا وفيها جم من زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا

0: بكلمات الله
1: من لي الخبر بالناخ جيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابلكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دو ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند اسما ديال تي في ماكس
0: شارين بنا ليس بنا فقير

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخادمه ذوي الرضوان والتمكين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلدي بقي طالبي نوغي لين دي نويو تا دي لين زيارة دي جيتال سي نويو بي اك زيار بي كليفا يون وي الشيخ محمد المنتقى دي نيان سون بروم غودال او فنام تي ويرال اي تيرم موتلي يينم ببركه الشيخ الخديم دي زياره بو باخا باخ كليفا برب بي دي سيرين عبد الصمد نيان سون بروم guddal aw fanam te weral ay ciirem te yaatal wursagam te motli yeneem ba limu yene julit ni sun borom defal ko ci lu kawe ñort barakati cheikh al khadim di ziaré mbollem talibé seigne touba yépp fuñ fi man di nek ci pakki soufi mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti la ñaanal ñepp yermane sun borom ak ngeegalam di ziaré bu baax mbollem bokku yi nek ci barab bi ñu ngi ñaanal ñep sutura sax dak ak yermane ëlëk barkep seigne touba di ñëwaat rek ci jotaay bu ñu baaxo amal ci barab bi ci waxtu wi muy jotaayu fatalante jotaayu labirante di jotaay bo am solo bo xamanteni ni am nañ yaakar ci ni dess nako jariño ba taxna waxtu wi fum jotté bokk yi diko tatan no nit luy jëm sun kamtalayl katan donte liñu wax sax ñom ñonu ko gëna xam waye du té rek ñu ubbi buntu bo xamanteni ni ñi am xel tay jëfëndiko seenum xel da nañ ci bokk xalaat ndax njariñ man ci a juddo lu yaatu kon bokk yi noogi del si waat tay ci tomb bo xamanteni ni bu am solo la bu nu bëgg nu bàyyi ko xel la doxinu jamono la nag jamono ko indi muy technologie bo avancé day itam ay

0: كمن بيبالقمها من الصيادين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم زل أسمان كرمني
1: مبكو جولي تنبكو تالي بتاينا دي كاتنا في سجو نور الداريني كامب مانكي خوخ عندك سجو خادمة المناجب جي تيواي ak saytu serigne alassane diouf di dalal serigne mom cherno yali mu fasiyeno barkelu ci khassida borom touba yi ñuy ñaan kep ko xamne deglu nga jang mi yalla sa borom jegal say bakkar defal nga ko topati bu faaw bismillahir rahmanir rahim

وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه.

قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب

زال من الخير يدعوه ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مضرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا.

إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيث ما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما

طرًا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند

وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحيه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار وعلى لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغرم من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما

طُرًّا وَخَفْضُ الَّذِي أَعْلَدْهُ كُفَّارُ وَالصَّفْحُ وَالْحِلْمُ دَأْبًا لِلْجَمِيعِ كَمَا كَانُوا يُدِيمُونَ تَقْوَى حَيْثُمَا دَارُوا لَا سِيَّمَا الْخُلَفَ الصِّدِّيقُ مَعَ عُمَرٍ عُثْمَانُهُمْ وَعَلِيٌّ نِعْمَ الْأَبْرَارُ عَلَيْهِمُ الدَّيْرَ رِضْوَانُ الْإِلَهِ كَمَا قَدْ اسْتَنَارُوا بِنُورٍ مِنْهُ الْأَنْوَارُ سَأَلْتُ رَبِّي بِالْمُخْتَارِ ثُمَّ بِهِمْ أَنْ يَذْهَبَ الْيَوْمَ عَنِّي الذَّنْبُ وَالْعَارُ سَأَلْتُ رَبِّي بِالْمُخْتَارِ ثُمَّ بِهِمْ أَلَّا يَرُومَ انْخِفَاضُ الدَّهْرَ أَشْرَارُ سَأَلْتُ رَبِّي بِالْمُخْتَارِ ثُمَّ بِهِمْ ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار

وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه مواجروه على إتيانه فوق ترف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر

وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شظم للشأو فرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن لمن جار فصار يدعى بثان اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

فمن باطل أبدده فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر فالفضل

له من الرسول خصوصات وأسرار بات النبي إلى فجر يروم له يضى من الله ذا التفضيل كبار حاز ابنتي ورضوانا ومغفرة

ومن كراماته أن حاصروه طب يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى.

العرف مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا والخير.

0: ساروا
1: ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار فضائل الصحب

فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة.

خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني يتشمل قوما صحبه صاروا وأن تجر صلاة بالسلام له بها تزايلني في الحين أو زار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة

0: رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما أدخلته عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام. البيت الذي كتبت فيه هذا يوم المولد عام أكسس يقيني إلى الجنة بما ليس يحمد رسول الكريم بيتنا سار أحمد يقيني

شفيع في البلاء يا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداه قد عصت والعود أحمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداحه قد حط والعود أحمد أتاني بإذن الله جمت حباته بشير حبيب والأذى قبل محمد لقد جاءني في البر رسبق النبي الورى على كل مخلوق به القلب تسند مديحي رسول الله إلي كان مطلبي ولي ليس ينحو الدهر وعش المفند ودادي لربي ذا شكوري على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وميدا قد مضى او سيولد دعاني الى مدح الشفي محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار روى البر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدحت الموس فقالت فجأة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد البادل البحر مزبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا ما زار أو سير سرمدا بدا مخبل الخب الذي ليس يسجد كريم إذا واجهته قال للمنى ببشر وتامين ومولاي أعبد سها من أبى دين الذي دينه الهدى وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترضه لي وأن يتوجه إلي شيء تحبه ولم ترضه لي وقد أعذني من دينه ذلك قبل عام هكسس في ربيع الأول على المنتقى كي البرى يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنتقى كي البرى يا محمدي سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنتقى قيل البرى يا محمد سلاميك خلل يا إلهي محمد أيا ما حيا من قبل هكس شما أسى
من فضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة عبدها قبل الملا وقلوا وما زول اجتهادك زيددي هدى بك ربي كل من رام هديه عليك الصلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورصحة ومن يرضي

على خير مبعوث إلى الخلق مرشد. شكرت عليك الله شكرا يزيدني، ومن بك يمحو الشكر يا ذكر يرشد. فلاح الذي يبلوك يبقى مقلما إلى الجنة العليا بغير تردد. يقيني يقيني تركك الدهر جاهدا، ما بك ربي دون رد تخدد. رباح الذي يبلوك ربح مبشرين، ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يسعد. بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل من

ومن بك يبغي النصر يا ذكر ينجلي. علمت يقينا أنك الخير والهدى، ومن يبغي مجدا خالدا بك ينجلي. أروم بك الحاجات من خير مسلم، ولي بك حاجي قد قضى دون مفسدي. لخير تحب دنيا وأخرى مضرت، كفاني بلا لقيا بك الله حسدي. لي الله يبدي الغيب مهما أردته، بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي. إذا رمت من ربي بك السؤل نلته، بك الله صفاني بقاء بأرغلي. ورثك يا قرآن ربي بفضله، فمن لم يوافقني لغيري يطردي. ودادي لباقي أن يسأل الذكر محكما.

صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وكذلك الدقة في الاستنباط وكذلك التثبت والتأكد. وكذلك شيخنا الشيخ جعفر سيد البدلوي لعل ورقته تتحدث عن أساسيات التربية الخدمية ما شاء الله، لأننا مريديون كل منا يعرف أن شيخنا الخديم ألف كتبا كثيرة، وكذلك جاءنا بمنهج سليم وقويم في التربية والروحانيات، وهذا الجانب مهم جدا في الإسلام، لذلك سيبدي بملاحظاته حول هذه الموضوعات الطيبة التربية لشيخ الخديم. ثم أخوكم الذي يتكلم معكم لعله سيشارك ويتطفل بورقة أو ورقة عن علم الحديث أحكام ومقاصد. ثم ضيفنا الكريم أيضا سيكمل المشوار ويأتي بما عنده، لا أدري ذكرنا له موضوع أم أنه حر يعني وبحر لا ساحل له، لذلك سيبدعنا بما كان يبدعنا قبل أن نراه مباشرة. إن شاء الله يعني سيلقي محاضرة عن العلم عامة، محاضرة مفتوحة عن العلم وأهميته. لعلي رأيت محاضرته في موريتانيا، كان يحث طلاب نباغية بأهمية العلم والبحث، وهذه الوصية كانت مهمة جدا للطلاب الذين شاركوا الشيخ في هذه المحاضرة. لعله سيتحفنا ببعض الوصايا وببعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم العناية بها للتزود بالعلم. وإن شاء الله لا نطيل في التقديمات، سأدخل مباشرة على ورقتي التي قد أبلغت بها مؤخرا، ولكن مكره أباك لا بطل. ونقول إن علم الحديث من أهم العلوم الإسلامية، لأنه هذا العلم انبثق من المشرع الكبير صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى. وكما أقول دائما كلماته تحمل معاني سامية لما أوتي له من جوامع الكلم، لذا أهم ميزة يتميز بها علم الحديث أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعرفون علم الحديث ينقسم إلى قسمين أساسيين سأذكرهما. فعلم الحديث علم يتكامل مع الشريعة بأقسامه المختلفة، لماذا؟ ليحقق الغاية الأساسية التي هي حفظ السنة النبوية وفهمها مستندا إلى أحكام وضوابط دقيقة. هذه الأحكام وهذه الضوابط تلتصق معها مقاصد كلية للشريعة الإسلامية. وهذا العلم ينقسم إلى ركيزتين كما قلت. كما تعرفون هناك ما يسمى بعلم الحديث دراية، وهناك أيضا ما يسمى بعلم الحديث رواية. وباختصار فالدراية تتعلق بما بالرجال وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه أو العلل وما إلى ذلك. يعني علم الحديث دراية يتعلق بالأسانيد وبعض العلل التي قد تطرأ في المتن أيضا، وبعض المشاكل التي قد تغير وجهتنا في الحديث وقد يعني تحكر الجو الحديثي. فعلم الحديث دراية إذن قسم يتعلق بالعلم بحت، لذلك من أصعب الأمور فلا يعرفها إلا الجهابذة، أمثال الإمام الترمذي وأبو داود السجستاني، وكذلك الإمام ابن حجر، وكذلك من المعاصرين الإمام الألباني وغيرهم. فهؤلاء الجهابسة كابن عيينة وأحمد وسفيان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلهم من الذين تخصصوا في علم

0: الحديث عموما وخاصة علم الحديث دراية، يعني يدرون ويعرفون خبايا الحديث ومشاكلها والأشياء التي قد تضعف الحديث أو تصححها أو تصححه. فأما علم الحديث رواية يتعلق بجانب الحفظ، الإنسان قد يحفظ الحديث ويحفظ المتون ويحفظ الرجال أيضا وأسماءهم، ولا يعرف الدقائق التي موجودة التي هي موجودة في الحديث. يعني قد يقرأ الحديث ويستظهره ويقول لك هذا الحديث موجود في كتاب كذا وكذا وكذا، ويعرف يحفظ الحديث، ولكن لا يعرف العلة أو الضعف أو الانقطاع أو الاضطراب أو ما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بصحة الحديث وضعفه. فهنا ترى أن كلاهما مهم، ولكن أهم شيء علم الحديث دراية، ولكن الجمع أولى إن أمكن. فالمحدث الحقيقي هو الذي جمع بين الدراية والرواية، يعني يحفظ الأحاديث ومتونها، ثم كذلك يعرف علل الحديث وضعفها وصحتها وما إلى ذلك من الأمور التي تعرفونها لكي تحكم على الحديث صحة أو حسنا أو ضعفا. فالحديث قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. والملاحظة الجديرة بالملاحظة أيضا أن الحسن والصحيح يعني من الناحية الاحتجاجية، كل منهما حجة. يعني قد يكون الحديث حسنا اصطلاحا ولكنه حجة، كما قد يكون الحديث صحيحا ويكون حجة. لا تظن بأن الحديث الحسن ليس حجة، بل حجة، إلا إذا كان ضعيفا جدا لا ينجبر. الضعيف الذي رواه مثلا الفاسق أو الكذاب هذا لا ينجبر أيضا مهما كثرت طرقه. أما إذا كان سيء الحفظ أو متهم في بعض مشايخه وما إلى ذلك، إذا وجدت له رواية أخرى قد يعني يترقى الحديث من صفة الضعف إلى صفة الحسن، وهذا ما يسمى بالحسن لغيره. الحسن لغيره هو الضعيف إذا روي من وجه آخر كما يقول علماء الحديث. إذن كي لا نتطرق في هذه الأمور نذهب إلى لب الموضوع، وأرجو من الذي يضبط الوقت أن ينبهني إذا جاوزت الحد المسموح لي. فأحكام الحديث مثلا تشمل القواعد والقوانين الكلية، ولكنني أريد أن أركز في أهمية علم الحديث لحفظ الشريعة الإسلامية. مثلا لولا علوم الحديث لا نجد أين نقف كما يقال. يعني قد تكون هناك مسائل كثيرة نحن نحكم عليها ونستنبطها، ولكن في الحقيقة مستندة من الأحاديث، لأن الأحاديث عبارة عن المعاني كلية للشريعة الإسلامية ومقاصد عالية. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول لفظة صغيرة ووجيزة، وهذه اللفظة تحمل غاية سامية جدا. مثلا قوله الأذنان من الرأس، هذا حديث قصير، والدكتور يعرف ما في هذا الحديث من الحكمة ومن المسائل الفقهية التي يمكن أن نستنبطها في هذا الحديث الذي يقول الأذنان من الرأس. انظر قوله في معرض التوصية لما كان بالمدينة المنورة يصلي وسمع جلبة وضجة كبيرة، قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة معك يا رسول الله. فقال لا تفعلوا، إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية أخرى فأقفقضوا. وهذا لا تصحنا هذه الجلسة لشرح هذا الحديث لما فيه من المهاني والأحكام الشرعية المستنبتة والخلافات الفقهية بين المذاهب الأربع. إذن كل هذا يدل على عظم هذه الأحاديث التي لا غرو في ذلك، لأنها صدرت من الذي لا ينطق عن الهوى ومن المشرع الكبير. انظر قوله المؤمن لا ينجس المسلم لا ينجس لما التقى مع أبي هريرة في بعض طرقات المدينة فكان أبو هريرة يبتعد من الرسول لأنه كان على جنب ولم يتطهر فكأن أبا هريرة نفر من الرسول صلى الله عليه وسلم فنبهه الرسول فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وهذا فيه أحكام كثيرة جدا انظر قوله لا عدوى ولا تجرة لا عدوى ولا تجرة هذا الحديث تحير فيه العلماء وقالوا هل لا يكذبه الواقع لأننا نرى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال له بعض أهل البادية إنني عندي جمال كثيرة إذا أصيب واحد بالجرب من هذه الجمال فإذا لم أخرجها من يعني من من من القطيعة فبعد أيام قليلة ستنتقل العدوى إلى جميع الجمال ماذا قال له الرسول من أعدى الأول من أعدى الأول إذن العدوى ليست كما تظنون أنتم لأن هناك الميكروبات قد تتطاير على الهواء وتنتقل إلى الشخص دون أن تعرف أن هذا الميكروب جاء من بعيد إذن وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد لأخذ الحيطة ولأن لا يعني تقع في الذنب كي تظن أن هذا المجزوم أو هذا المريض هو الذي أعداك والحقيقة العدوى من الله سبحانه وتعالى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ينظم المجتمع بأحاديثه ويكون المجتمع متزنا لو طبقنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم انظر قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ربما المالكية سيتكلمون في هذا الموضوع وما فيه من الأحكام وانظر قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة هذا الحديث لم يفهمه إلا القليل من الناس ما هو البيعتان في البيعة فسر بتفسيرات كثيرة جدا إذن الخلاصة تقول ما أريد أن أقوله أن الحديث جانب مهم في الدين وفي الشريعة الإسلامية وأن هذا الحديث لولاه لباع ثلث الدين أو ثلث الدين لأن جميع الأحكام الشرعية التي نلتزم بها مستنبطة من الأحاديث انظروا مثلا رسالة ابن أبي سيد الخيرواني قلنا مسائلها أكثرها مستنبطة من الأحاديث التي قطعها الأسانيد الطويلة وذكر معنى الحديث إذن يقولون لي إن وقتي انتهى ولكن قد نتوقف هنا إن شاء الله ونعطي الكلمة للإخوة الكرام أدري من هو ينوبني في هذا المقام سيد شيخنا لعلك ستدلي بدلوك عن علم الفلك إن شاء الله وتمتعنا وتفرحنا أيضا كالعادة بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فأريد تقديم ترحيب إلى الشيخ العلامة الشيخ إبراهيم المالي الذي حل بنا ضيفا من دولة مالي الشقيقة وهو معروف منذ القاهرة في أروقة الأزهر الشريف حيث كان يحيط به طلاب العلم من جميع القارات وهو يلقي دروسا من الكتب التراثية ويفك تلاسمها نرحب به في هذه المدينة المحروسة التي هي مدينة طوبى مدينة العلم والعلماء والأولياء الصالحين وفي مقدمتهم مؤسس هذه المدينة الذي هو الشيخ أحمد بنبا المعروف بالشيخ القديم رضي الله عنه كما نرحب به في هذا الحي المبارك الحي العلمي الذي شيده العلامة الشيخ الحاج مبكر بوسو الذي كان من أكبر مريدي الشيخ القديم رضي الله عنه كما أحيي جميع الحاضرين هنا من الجمهور ومن المشاركين أيضا ابتداء ممن هو أقرب إلي يمينا الشيخ الدكتور خديم بوسو وكذلك الشيخ جعفر الصادق بوسو والشيخ سليف حسن بوسو وبعد فهذه ورقة متواضعة نحاول فيها إلقاء الضوء على تطبيقات علم الفلك والميقات عند شيوخ قدبوسو قرية العلامة الشيخ بكبوسو رحمه الله تعالى. وقبل القوض في هذا الموضوع ينبغي الإشارة إلى أن الشيخ مؤسس هذه القرية وجد هنا في السنغال مادة علم الفلك والميقات بشكل نظري، فرأى أن هذا العلم وتطبيقاته يحتاج إلى ثورة وتجديد، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. أولا، جهود علماء جد في العلوم التطبيقية الفلكية. قبل أن نخوض في هذا الموضوع لا بد أن نوضح أن بداية ممارسة علم الفلك عند الشيخ بكبوسو من الصعب جدا أن نحدد سند البداية لتجربته الفلكية والميقاتية، ولكننا إذا تابعنا كتاباته نجد أنه أشار إلى أن إلى ممارساته الفلكية منذ مطلع القرن المنصرم. ففي سنة 1903 تحديدا، حيث كتب رسالته كيفية استدلال القبلة لأهل القطر السنغالي، قال فيه تلك الرسالة: وأسهل الطرق أيضا لمعرفة هذه المسامتة هي المراقبة. وأضاف قائلا: وقد وقفنا نحن بتوفيق الكريم المتفضل لمراقبة هذه المسامتة في وطننا دار المنان المحروسة، يعني توبا. دار المنان حي من أحياء توبا الآن، وإن كانت قرية في تلك الآونة مستقلة. قال الشيخ: فوجدنا الأولى منها التي تكون للميل الشمالي التي تقف عاشر بدي الثور، وهو بعد منتصف أفريل بيوم، إلى أن قال: فنرى والله أعلم أن موقع وطننا المذكور في الدرجة 15 للعرض الشمالي، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. لا بد أن نتوقف في هذه الفقرة لأنها فقرة فيها إعجاز علمي إن صح التعبير، بمعنى أن الشيخ كان من أوائل من سكنوا هذه القرية أو المدينة. وقبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك حاول تحديد موقع جغرافي لمدينة توبا المحروسة وتحديد قطها لعرض الطول قطها للعرض والطول معا. وهذا أيضا مما تميز به الشيخ. ودائما أقول إن كثيرا من العلماء القدامى كانوا يعيشون في مدن ذات حضارة إسلامية والعلم قديم فيها جدا، مثل القاهرة ومثل الخيروان وكذلك فاس وغيرها من الدول من المدن المشارقية. وكان العلماء الموجودون هناك إذا حاولوا تحديد هذه الخطوط للعرض والطول تجدهم دائما في الاجتهادات الأولى يرتكبون بعضا من الأخطاء، حتى يأتي عالم آخر ويصحح لهم، ويكون هؤلاء العلماء معفوون عنهم بأخطائهم، لأنهم كانوا يعيشون في زمان إذا اقترب الإنسان إلى الحقيقة فرح الجميع به وقدروا ما حققه، لأن القرب من الحقيقة أفضل من عدم الوصل إليه مطلقا. ومع ذلك الشيخ بكبوسو إذا كان من أوائل من سكنوا هنا ولم يسبق للمدينة أن يسكن فيها فلكي غيره، ومع ذلك هو أول من قام بتحديد وفعل هذه التجربة. ومع ذلك لما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة يمكن الاعتماد على آلات أخرى لمعرفة ما إذا كان مجتهدا مخطئا فيكون له أجر، أو مصيبا فيكون له أجران. ولله الحمد كان كلامه دقيقا جدا، وهذه نقطة مهمة جدا كنت أريد التوقف عليه قبل أن أواصل. ومستوى الشيخ بكبوسو في علم الفلك كما لاحظنا إشارة المستعمرين الفرنسيين إلى أعماله الفلكية بشكل مبكر جدا،
2: إذ ذكره الإداري الاستيطاني بول ماتي في مجلة العالم الإسلامي الصادر 1913 خلال فصل مريد أحمد بامبا، يقارن اسم الشيخ بتطبيقات علم الفلك مخررا أن الشيخ مبكب أصبح يعتمد على ساعة خاصة به، وهو يشير إلى المزولة الشمسية المعروفة، ويريد بهذا الكلام رؤية الشيخ حول التوقيت المحلي بدل التوقيت العالمي المعروف بتوقيت جرينتش كما سيأتي. وأما كونه مرجعا فلكيا ومؤقتا معترفا به في المنطقة وليس من المألوف في منطقتنا الغرب إفريقية حسب علمي أن تأتي أسئلة من الجارة الشمالية موريتانيا أرض الأبرار والعلماء كما كان يصفهم الشيخ الخديم رضي الله عنه إلى السنغال، غير أن الشيخ مبكي بوزو كان مفتيا في هذا الفن لإخوانه من الشيوخ الموريتانيين. كتب ابنه البكر الشيخ محمد البصوبي في ترجمة لوالده الشيخ مبكي بوزو رحمه الله تعالى قائلا: منها ما ذكره في جواب خدينه حبيبه وخدينه أخيه الكامل المؤقت الذي هو في الفنون مشارك رئيس المؤقتين الشيخ الأكبر السيد محمد بن عبد الرحمن التندغي، فإنه بيّن فيه يوم مسامة السمس لخصوص وطنه ودلائل الخبلة للقطر السنغالي خاصة وأقدام الزوال فيه كذلك، فراجعه إن شئت. انتهى. والشيخ محمد بن عبد الرحمن التندغي هذا كتب في حق الشيخ مبكي بوسو بتقريب لكتابه يواخيت السلات في تقريب مواخيت الصلاة قائلا: أما بعد، فيقول الجاهل محمد بن محمد بن عبد الرحمن التندغي: لما تصفحت ما كتبه أخونا في الله وشيخنا الشيخ محمد المسوبي المشهور بن مبكي بوسو وجدته في غاية الصحة والإتقان لموافقته كتب الفقه والميقات والهيئة، وسلمته مجاراة له، وإن كنت لست أهلا للتسليم لمثلي فضلا عن مثله في التحقيق والإتقان، فإني لو حلفت أني ما رأيت مثله في التحقيق ما حنثت. وكذلك له رسالة رائعة معنونة بمسائل من علم الفلك يجيب فيها أسئلة العلامة الشيخ أحمد بن اسمه الموريتاني رحمه الله تعالى، هذا الشيخ الذي لا مثيل له في الفن. ولقد أحسن الشيخ عبد الله المكي حين كتب نقلا عن الشيخ أحمد الكوري ابن محمدي في حق الشيخ أحمد بن اسمه الذي كان يستفتي طبعا عن الشيخ للشيخ مبكي بوسو، قال الشيخ أحمد الكوري: لا أعرف عالما يمكنني أن أخارنه به في موريتانيا إلا الشيخ محمد المامي، فكلاهما ألف في علوم غير تقليدية، ومع ذلك كان يستفتي عند الشيخ مبكي بوسو في هذا المجال. لذلك وعليه نعرف بعضا من قدر هذا الشيخ في علم الفلك. وأما الشيخ عبد الخالد الكمليلي فله تقريب جميل في كتاب يواخيت السلات في تقريب مواخيت السلات قائلا: الحمد لله القديم الباقي بلا زوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأزوال، أما بعد، فقد اطلعت على ما ألفه وجمعه وصنفه أخونا المحقق العلامة المدقق سيدي مبكي بوسو، من معرفة أمثاله مطلوبي ومرغوبي، وخليل ما هم كثير من سواهم في علم استقبال القبلة المحمدية لأهل الأقطار السنغالية مع تحقيق زوالها، إلى أن قال منشدا: للشيخ مبكي كتاب في المواقيت، يا نعمه من كتاب كاليواقيت، لأهل سنغال أبدى الشيخ قبلتهم ووقت الظهر فيه أي توقيت، الشيخ مبكي إمام العصر يذكر لي في العلم خير فتى من آل آخيتي. ولا بد أيضا أن أتوقف في هذه الأبيات توقفا قليلا قبل أن أواصل إن أمكن. وهذه الأبيات يقصد الشيخ الموريتاني أن الشيخ مبكي بوسو هو الذي قام بتحديد وقت الظهر أو الساعة الثانية عشر شهرا، لأن السنغال وغيرها من دول المنطقة دائما تعتمد على توقيت محلي أو على توقيت دولي بدون اعتمادهم على توقيتهم المحلي الصحيح، وهذا ما يشير إليه. وإلا فالشيخ مبكي بوسو وجد هنا الإسلام وعاش الإسلام هنا ما يناهش 10 قرون قبل أن يولد، وهذا يحتاج أيضا إلى توضيح. وله أيضا مطارحات مع علامة الحجاز فضيلة الشيخ خليفة النبهاني، وفي ذلك يقول في كيفية الاستدلال: ثم لما من الله علينا بالحج عام ومسس، يعني 1346 أو 1928 ميلادية، قال: سألت معول أهلها في ذلك الزمان المؤقت الشيخ خليفة النبهاني فقال لي إن الشمس تسامتنا ثامن الجوزاء ولعل أهل مكة أدرى بشعابها. قلت ولا بعد، لأن هو شيخ أنبكبس هو الذي يقول. قلت لا أنا. قلت ولا بعد، لأن ما بين اليومين 5 أيام فقط، وثامن الجوزاء رابع أو 16 مايو، وثانيهما 17 السرطان الذي هو 29 من يونيو أو أول يوم من يوليو يخف على سمت مكة إن شاء الله تعالى. كان من المفروض أن نواصل وندخل في اجتهاداته في علم الفلك، تلك الاجتهادات التي هي التي هو الذي اخترعها في هذه المنطقة، لأنه وجد علماء الفلك هنا يتناولون هذه المادة، ومع ذلك كانوا يعتمدون على كتب مؤلفة في الدول المغاربية، ولكن تلك الكتب غير صالحة في نظره في إفريقيا جنوب الصحراء، فحاول أن يجتهد فيها اجتهادات صالحة لبيئته. وهذا ما كنا في صدد توضيحه، ولكن للأسف الشديد انتهى الوقت، وهناك علماء آخرون ينتظروننا، ولا يمكن لنا إلا أن نسمح لهم بتناول هذه الكلمة ومواصلتها إلى ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. والآن إن شاء الله تعالى إذا نعطي الكلمة لفضيلة الدكتور الشيخ قديم بوسو. أظن أن السيد الشريف قام بتقديمه والورقة التي سيلقيها. شكرا جزيلا لكم.
3: لعلي بادئ ذي بدء كما تفضل مشايخنا الكرام، وكما تفضل الشيخ شريف المحدث في الترحيب بالعلامة الفحامة الدراكة شيخ إبراهيم، ولا أجدني أصلح لكي أرحب به إلا أن أقدم أمامكم هذه الأبيات المتواضعة والتي جاءت به قريحتي هذا الصباح بعد أن جفت من قبله، ولكن الشيخ حسين قد أيقظ القريحة فأنتجت هذه الأبيات البسيطة، فقلت في مطلعها أرش الورد للضيف الكريم لأس العلم ذي الدر النظيم، هلا أهلا وسهلا يا حبيبي لكم منا سلامات الخديم، لحب الناس من أضحى منارا يهد الخلق في الليل البهيم، يفتق من لباب القوم زهرا ويودع فيه أصناف العلوم، وينثر من معين الوحي نورا ويهدي السائرين إلى الرحيم، تهلل وجه طوبى فاستطارت عناديله تغني للكريم، وتصدح من خديميات بمبا أناشيدا من الذكر الحكيم، فأهلا بالخليل نزيل طوبى بإبراهيم مشكات العلوم، وترحيبا بلا مدد يضاحي سناه في الدجى ألق النجوم، لئيم جاء في شعر جميل يعبر فيه عن قلب نظيم، لئيم جاء في شعر جميل يعبر فيه عن قلب نظيم، صلاة مع سلام للحبيب ليشفيني على قلب السقيم. فضل الشيخ، هذا ما من الوافر كما قال الشيخ خليل. نعم، وقد جاء الشيخ بقصيدة أجمل من هذه تجاه طوبى وخليفتها. على كل حال، ورقتي حول الفقه الإسلامي وتاريخه، ولكن سوف أقصر فيه لأني قد أخذت شيئا من الوقت. كما تعرفون وكما لا يخفى عليكم جميعا وأنتم تعرفون ذلك أكثر مني، أن الفقه الإسلامي من أهم العلوم، بل أعظم من علم الحديث. كما أعرف أن الشيخ شريف لا يوافقني في هذا الرأي، طالما تخاصمنا حول هذا الموضوع قديما وحديثا، ولا زال شيخنا على جانبي لأنه متخصص أيضا في الفقه الإسلامي، إلا أن الفلك قد أخذ نصيبه في ذلك. طيب، لا مشكلة. المهم، الفقه الإسلامي كما تعرفون جميعا، الفقه تعريفه في اللغة العربية يقولون هو الفهم وإدراك غاية المتكلم، هذا هو الفقه الإسلامي. وأما الفقه في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وأما شرح التعريف فلا آتي به لأن الإخوة يعرفونه أكثر مني. على كل حال مراحل الفقه الإسلامي أو عصوره يعني تحتوي يعني ممكن أن نقسمها إلى عصور إلى من حيث الزمان إلى أقسام، ولكن سوف آتي بثلاثة أقسام فقط. القسم الأول عصر النبوة، وتعرفون جميعا أن هذا العصر قد تطور فيه الفقه الإسلامي، ولكن الفقه الإسلامي في هذا العصر فقط اقتصر على أدلة القرآن والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ولما استقرت العلوم القرآنية قال اكتبوا لأبي شاه، وأمر الصحابة أن يكتبوا الحديث النبوي. وفي البداية قد نهى عن ذلك خشية أن يختلط الفقه مع الحديث، ولكن في العصر النبوي الفقه إما أن يأتي ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس ويبين الحكم ويشرح، وإما أن يأتي عن طريق سؤال من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما في كثير من الآيات ويستفتونك ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الأهلة إلى غيرها من آيات القرآنية الكريمة. ثم يأتي تفصيل هذه الأحكام إما من القرآن وإما من الحديث، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما ألف في ذلك شيخنا الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وكما يعرفه المفسرون شيخنا مفسر كبير يعني يقول تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة أيضا، فالسنة النبوية الصحيحة قد تأتي لتبين معاني القرآن. أحيانا كما حصل في الصحابة كما حصل ذلك أيام الصحابة، فالله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تحير الصحابة فقالوا أي منا لا يأتي بظلم، أي منا لا يأتي بظلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم كما تظنون، فالظلم هنا هو الشرك. ألم تسمعوا قول الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن السنة النبوية صلى الله عليه وسلم على صلى الله وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تفسر القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا. وفي هذا العصر أيها الإخوة الكرام تعرفون أن الصحابة كانوا يتعلمون من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويتلقون منه الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك جاء عصر الصحابة، وفي هذا العصر توسع العلم أكثر لأن الصحابة كانوا كثيرين، فكان منهم من يحفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، هؤلاء من العبادلة. وهؤلاء لما يأتيهم المسألة أو لما تأتي المسألة إلى خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ميمون بن مهران، وإن كان شيخ سري سوف يهاجمني في هذا الأثر لأن هذا الأثر منقطع لأن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، على كل حال هو تابعي معروف، ولكن في هذا الأثر يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه إذا جاءته مهمة أو مسألة علمية يجمع الصحابة قد يبلغ النفر أو النفرين فيسألهم عن هذه المسألة، إذا لم يجدوا ذلك في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل وجدتم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في هذا الأمر أو لا، فيشهدون إذا لم يجدوا ذلك في القرآن ولا في الحديث يشهدون آراءهم، كما ثبت ذلك أيضا في حديث معاذ بن جبل لما قال له ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، فقال له بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فزاد بعض العلماء في الحديث، وإن كانت هذه زيادة قد يعني قيل فيها كلاما كثيرا، لكن على كل حال قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على شهادات الصحابة بعد الشهادات النبي، على خلاف بين الفقهاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا، والصحيح أنه يجتهد فيصيبه الله أو يخطئه، والمجتهد له أجران. إن أصاب فله أجران وإن لم يصب فله أجر واحد. وثم جاء عصر التابعين، وفي هذا العصر تطور الفقه كما تعرفون جميعا، أن الصحابة قد تفرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدن وتوسعت الدولة الإسلامية، فالتابعون الذين هم تلاميذ الصحابة أيضا منهم من هم كانوا أفقه من الصحابة، مثل سعيد المسيب سيد التابعين، أو الحسن البصري أيضا الفقيه المعروف الذي هو كان شيخا لواسل بن عطاء كما تعرفون القصة الصحيحة، اعتزلنا واسل فانتشرت هناك المعتزلة. على كل حال، وفي هذا العصر تطور الفقه يعني تطورا عظيما جدا، لأن رقعة الإسلام قد توسعت وتفرق الصحابة في المدن، وقليل منهم لم يخرجوا المدينة المنورة، وكثير منهم خرجوا، بعضهم في البصرة وبعضهم في الكوفة وبعضهم في العراق، حتى وصلوا إلى المغرب العربي يعني عندنا. ثم في هذا العصر تطور الفقه الإسلامي، فتوسعت آفاق الفقه آفاق الفقه عند الشيخ شريف في مؤلفه. وبعد هذا العصر جاء عصر آخر يعني ازدهر فيه الفقه ازدهارا عجيبا جدا، وهو عصر تابعي التابعين، على خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول أن هذا العصر فقط اختصر على أمثال الحسن البصري ليس بن سعد كما يقول الإمام الشافعي، وقد لا نوافقه في ذلك، يقول ليس بن سعد أفقه من مالك إلا أن تلامذته لم يخدموا مذهبه، وهذا الكلام يعني فيه نظر ويرد على وجوه كثيرة. ثم بعد ذلك في هذا العصر أيضا كما تعرفون من الفقهاء من قالوا ومن المؤرخين من قالوا أن هذا العصر امتدت إلى عصر تابع التابعين، ولكن هناك خلاف يسير، وهو أن أبا حنيفة ليس بتابع تابعي وإنما هو تابعي، لأنه التقى ببعض الصحابة في البصرة ورأى أنس بن مالك، ولكن لم يروي عنه شيئا. وإن صح هذا فأبو حنيفة رحمه الله عليه تابعي معروف، ولكن كما تعرفون أن المذاهب الفقهية توسعت، ولكن كان هناك تواصل بين المذاهب الفقهية، لأن أبا حنيفة رحمه الله هو شيخ من؟ أبو حنيفة شيخ الإمام شيخ من؟ شيخ مشايخ الإمام مالك، شيخ مشايخ الإمام مالك. ولذلك تجدون في الخلاف الفقهي عند الإمام ابن رشد يجمع بين قولي أبي حنيفة والإمام مالك، ثم يجمع بين قولي الشافعي مع الإمام أحمد إن صح التعبير، والتعبير الصحيح أن يقال مع المحدثين، لأن ابن رشد القاضي لم يعتبر الإمام أحمد فقيها وإنما اعتبره من المحدثين، ولذلك في روايته يقول حكى أهل الحديث أو يقول ذهب المحدثون. إذا قال هذا فيقصر بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ولكن كما تعرفون إخوتي الأعزاء في هذه المرحلة ازدهر الفقه ازدهارا عجيبا جدا. مثال ذلك فقط الإمام مالك، كما تعرفون أن الإمام مالك قد أعلن بميلاده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث الترمذي عند أهل السنن يقول سيفتقد العلم علماء يبحثون عن العلم فلا يجدون أعظم من عالم المدينة المنورة. الفقهاء مثل الإمام الشنقيطي يقول يقصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإمام مالكا رحمة الله عليه، ولذلك يفتخر في المذهب المالكي بأنه هو الوحيد الذي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده، هذا افتخار عظيم. والإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كما تعرفون القصة أن الإمام الشافعي قال لأمه يا أمة أن أهل مكة استدعوني لأدرس في الحرم، فقالت له أمه يا ولدي قتلوك، فقال له يا أمة إني أخذت علم أهل مكة وعلم أهل العراق وعلم أهل الكوفة، فقد حان الوقت علي أن أكون مدرسا في الحرم المكي، فقال له لا لم يحن الوقت بعد، فاذهب إلى المدينة فخذ من علم مالك وخذ منه الأدب قبل العلم، فذهب إلى المدينة، والقصة طويلة جدا. والمهم في الأمر أن الإمام مالكا رحمة الله عليه قال له يا ولد يا محمد قد رأيت فيك نورا لا تتلاعب به، إن لم تتلاعب بهذا النور فسوف يكون لك شأن عظيم. فاشتهر الإمام الشافعي يعني، وكما يقولون الإمام الشافعي من حسنات الإمام مالك، والإمام أحمد أيضا من حسنات الإمام الشافعي. إذن فمالك هو الأم، فمالك هو الأم. ولذلك كأن الإخوة استدركوا لي وقال أن الوقت قد انتهى، ولا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الكرام. المهم سوف أنتهي من هنا، وأعتذر كثيرا لأن اللغة العربية عندي ضعيفة جدا، والمستوى أيضا ضعيف جدا، ولم أستعد لهذه الجلسة سيما أني جالس مع العالم العلامة. كما قال أحد التلاميذ لما زاره الإمام أبي حنيفة فقال له: يا شيخ أنت ثقيل وأنت في البيت، فكيف إذا جئت إلي؟ يعني والشيخ ثقيل وهو في الشاشات، فكيف إذا جاء إلينا؟ فلا نستطيع إلا أن نشكره كثيرا ونقول هذا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ومن والاه. ما سأقول وأنا بين هذه الكوكبة من العلماء، ولكن سأقول مثل ما قال سيدنا موسى: وأقي هارون هو أفصح مني لسانا. وعلى أي حال سوف أتفضل بلفتة وجيزة حول التربية الخديمية، وكما لا يخفى من طيب علمكم أنه الشيخ أحمد بمبا أسس التاريخ المريدية على هذه الركائز الثلاثة التي هي العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي، وكان يولي أهمية قصوى لهذه الثلاثية لعبادة الله سبحانه وتعالى، فاتخذ العلم النافع منوالا ودربا خالصا لا بد منه في قدمة الإسلام ونصره. حتى قال في كتابه مسالك الجنان: العلم كسب خشية العليم، فمن خلا منها فجاهل مليم. وقال أيضا: العلم والعمل جوهران لخير يد دارين يجلبان. وقال أيضا:

0: مسالك الجنان العلم كسب خشية العليم فمن خلا منها فجاهل مليم. وقال أيضا العلم والعمل جوهران لخير يد دارين يجلبان. وقال أيضا نتن بلا تاعات بسنة الماحي فغرور ياتي. وكان يرى بأن العمل الصالح لا يتم إلا بطلب الحلال، لذلك أنشد قصيدة قال فيها وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بخير وهم. ثم إن الشيخ أحمد بامبا كان يرى أنه لا بد من الأدب المرضي، حيث صنفه على قسمين. القسم الأول ينضوي تحت فقه العبادات، والقسم الثاني هو فقه المعاملات. وهذا الأول الذي هو فقه العبادة ينضوي وراء تأدية العبادة على أحسن وجه وأتمه. وقال في ذلك فارقت جملة من المباح ولم أنه ما لم يفدي، حتى أنه قال في قصيدة قال في مطلعها قالوا ليركن لأبواب السلاتين تحز جوائز تغني كل ما حين، فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راضيا خير العلم والدين. وقال أيضا فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله، حتى أنه قال وأحبب المؤمن للإيمان وابغض الكافر للكفران. وهذا يجسد قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بل سار على هذا الدرب حتى ألف كتابه المعنون بنهج قضاء الحاج، وقال فيه ومن تأدبك ألا تنظر حقا لنفسك على شخص ترى. وقال أيضا في بيت قلت ومن يخفي الخنا ليرفعك، سألوه من هو الأفضل بيننا، من هو الصديق الجيد. وهذه قليل من كثير من النفحات الخديمية التي دأب عليه وقطع عليها طريقته المريدية، التي قال فيها أبايع اليوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء. وسوف أكتفي بهذا القدر لأعطي الدكتور ليكمل ما بقي من الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي واحميني، وخذ بيدي ومن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، منايا من الدنيا علوم أبسها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وقوفي بأعواد المنابر داعيا إلى الله بالحسنى ونهج الأكابر. فيا ربي وفقني لتجديد سيرهم بعلم وآداب وسبحة الذاكر. آمين آمين آمين، بجاه سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني في الله الحاضرين وحضرات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ما أقول أنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وعانني وسددني وقادني إلى هذه البلدة الطيبة التي هي بلدة طوبة، التي تمنيت أن أزورها منذ زمان ليس بيسير، لما أكنه من الاحترام والتقدير والتبجيل لمنشئ هذه البلدة الشيخ أحمد بامبا الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. فالشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله سبحانه وتعالى الذي تجري بيده مقادير الأمور كلها، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وأسأله المزيد من فضله.

ثم بعد ذلك يسرني قبل أن أبدأ في كلمتي أن أشكر وأحيي وأرد الجميل إلى أولئك السادة الأفاضل الذين استضافوني في هذه البلدة، وعلى رأسهم الأخ الخلوق المحب الصدوق أبو آسية الأستاذ جعفر بوسو، الذي كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في زيارتي لهذه البلدة. وقد حزيت بوافر الاحترام والتقدير من قبل أهل البلدة، فجزاهم الله عني خير الجزاء. الذي أقوله بعد ذلك أن العرب من أمثالهم أنهم يقولون لا ينقل التمر إلى هجر. هجر بلدة مشهورة لا يوجد فيها إلا النخيل فقط، فمن يحمل التمر إليها كمن يلعب ويعبس. فالإنسان الذي يعرف مكانة هذه البلدة ومنزلتها في دول العالم عموما وغرب إفريقيا خصوصا، لا يأتي إلى هذه البلدة ليحاضر، وإنما يأتي إليها ليستمع إلى المحاضرات. لكن كونه يحاضر في هذه البلدة يعني أنه لا يعرف هذه البلدة. هذه البلدة هي بلدة الشيخ الخديب القائل عن نفسه: إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكني. بلدة سيرمبكي

يعرف هذه البلدة. هذه البلدة هي بلدة الشيخ الخديب القائل عن نفسه: إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكني. بلدة سريمبكة. إذن العلم كأنه وظيفة الله، يعني لأن سبحانه وتعالى هو أول من علم. إذن العلم ليس شيئا هينا، المولى هو المعلم على تسامح، لأن بعض العلماء يرون أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن تشتق علم، لكن مسامحة نقول إن الله هو المعلم الأول. إذا كان الله هو المعلم الأول، فمن التلميذ الأول؟ أبونا آدم. إذن الله هو المعلم الأول وأبونا آدم هو التلميذ الأول. طيب، وبعد أن كان آدم تلميذا لله سبحانه وتعالى واستوعب ما علمه الله سبحانه وتعالى وفهمها جيدا، أصبح معلما للملائكة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا آدم أنبئهم. إذن أبونا آدم كان تلميذا لله وشيخا للملائكة، وكفى بهذه ميزة للعلم أن يكون أبونا الذي كلنا تناسلنا منه تلميذا للخالق وشيخا للملائكة عليه الصلاة والسلام. فالعلم شيء نفيس جدا. من هنا قال الشاعر الحكيم: تعلم العلم واحرس تحذ فخار النبوة. تعلم العلم واحرس تحذ فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. إذن من أراد أن يتقلد قلادة الأنبياء سلك طريق العلم. سلوك طريق العلم هذا، من أجل هذا الشيخ الخديم رحمه الله تعالى أنشأ هذه البلدة لأهداف كثيرة، لكن من أهمها أن تكون بلدة علم. فأنا سعيد جدا أن أتواجد بين أحفاده وبين أحبابه وبين أولاده، وأجدهم علماء يفتخر بهم. الحمد لله رب العالمين، ما زالوا متمسكين بالعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا وعليهم جميعا. بعد هذه الآية التي ذكرناها: وعلم آدم الأسماء كلها، نأتي إلى الآية الثانية، يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان يعني أبونا آدم خاصة وبنيه عامة، علمه البيان. ما هو البيان؟ البيان هنا ليس المقصود به الفن المشهور الذي يذكره أهل اللغة عندما يقسمون البلاغة إلى معان وبيان وبديع، ليس هذا هو المقصود في قوله سبحانه وتعالى علمه البيان، وإنما المقصود بعلمه البيان أنه علمه التعبير عما في النفس. ليس هناك من المخلوقات من يعبر عما في نفسه إلا الإنسان. سائر الكائنات كلها تعقل، على اختلاف بين العلماء. بعض العلماء ذهبوا إلى أن الحيوانات لا تعقل، لكن هذا الكلام غير صحيح. الحيوانات تعقل كثير، تعقل جدا، بعضها أعقل من الإنسان. مثلا الفأر يأتي إلى الإنسان وهو نائم ويعد إصبعه، إذا أراد أن يقوم ينفخ الإصبع لئلا يقوم. إذا أراد الإنسان أن يستيقظ، هل الفأر ينفخ هذا الأسبوع لتنزل عليه لكي لا يشعر بألم العضة؟ ينفخ الأسبوع لئلا يستيقظ الإنسان، فتصحى من النوم وتجد أصابعك الأظافر مأكولة من قبل من؟ من قبل الفأر، وأنت تقول إن هذا لا يعقل. لا، هو يعقل جدا. هو يعقل، الحيوانات تعقل كما قال الشيخ الآن: وما علمتم من الجوارح. طيب، الحيوانات تعقل. مثلا خذ الطائر الحمام. الحمام عندما يبيض، عندما تبيض الحمام تمكس فترة معينة فوق البيض لكي يفقس هذا البيض عن الفرخ. إذا حان هذا الوقت، الأنثى تكون في البيت فقط ولا تغادر البيت. الذكر من الحمام يذهب ويبحث عن الطعام ليأتي به للأنثى لكي لا تغادر العش، إلى أن تفقس البيض. إذا فقست البيض يكون الحمام صغيرا في السن لا يستطيع أن يأكل، فتذهب الأنثى وتبحث عن الديدان، لأن هذا لطيف ورطب
وتأتي وتؤكله الصغار. من قبل كنا لا نرى هذا، لكن الآن عبر الحواتف والتقدم العلمي

الحيوانات تطئم صغارها ماذا؟ الديدان وهذه الأشياء اللطيفة لكي يهضمها أمعاء الكائن الصغير، لا يستطيع أن يأكل الآن الحبوب. ثم تراعيه هكذا إلى أن يكبر في السن، فتأخذ بجناحيه وتطير به في الهواء وترميه وتدربه على الطيران. بعد كل هذا أنت تقول إنه لا يعقل، هذا غير صحيح، هو يعقل، لكن من الله علينا خلق الإنسان علمه البيان، نحن نعبر عما في نفوسنا. إذا كنت مريضا أستطيع أن أقول أنا مريض، الكائن إذا كان مريضا يسكن فقط ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. إذا كان جائعا قد يسيه وقد يعمل، لكن لا يستطيع أن يقول أمدوني بالطعام أو أمدوني، لا يجيد هذا. هذا مما اختص الله به أبناء آدم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان. البيان هذا يشتمل على شيء مهم، ما هو؟ آدم. هذه الآية الثانية التي أردت عليها. الآية الثالثة التي أردت أن أتكلم عليها، كل الأمم التي مرت على ظهر الأرض من الله على جميعها بممارسة العلم. ما من أمة من الأمم إلا ومارست العلم. الهنود مارسوا العلم، والفرس مارسوا العلم، والسين مارسوا العلم، والأفارقة مارسوا العلم، فقط العرب في تاريخ يسبق لهم أن دونوا العلم في أي مرحلة من مراحل حياتهم إلا بعد مجيء الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا سماهم القرآن الكريم بالأميين، والذي بعث في الأميين، في ملاحظة، أو صاهرهم إسماعيل أو بعدما صاهرهم إسماعيل. العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب ما قبل إسماعيل وعرب ما بعد إسماعيل، لكن العرب لا يرضون هذا الكلام، يقولون نحن كلنا من إسماعيل، لكن هذا غير صحيح. إسماعيل تزوج امرأة من العرب، إسماعيل تزوج امرأة منهم، إذن هم كانوا موجودين قبل وجود إسماعيل في تاريخهم. سواء قبل أن يصاهرهم إسماعيل أو بعدما صاهرهم إسماعيل، لم يكونوا يعرفون العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الرسول الذي أتى إلى الأميين كان من أول ما أوحاه الله إليه، أو أول ما أوحاه الله إليه أن قال له سبحانه وتعالى اقرأ. هذه الآية تكفي دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. أبناء آدم الذين شرف أبوهم في الملأ الأعلى بقلادة العلم، وكان كل أمة من أحفاده متعلمين إلا أمة واحدة، تلك الأمة الواحدة لما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام افتتح المولى سبحانه وتعالى خطابه إليهم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة للرجوع إلى الأصل، يعني أخذا بأيديهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور كما ذكر القرآن الكريم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا العلم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أول سورة العلق، إذا نظرنا إليه نجد أنه قسمان، لأن المولى سبحانه وتعالى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أمره بالقراءة مرتين. هاتين المرتين اللتين أمر بالقراءة فيهما كل منهما قراءة مختلفة عن الأخرى. القراءة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر الخلق، التكوين، الإنشاء، الاختراع، هذا علم يتعلق بالكون، علم متعلق بالكون فقط. العلم الثاني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إشارة إلى العلم المدون، يعني العلم الذي يدون ويكون عن طريق التلقي فقط. إذن قسم المولى سبحانه وتعالى العلم في أول آية أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، علم هو علم كون، وعلم هو علم وحي، وهما المذكوران في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق يعني الكون، والأمر يعني الوحي. الأمر يعني الوحي بدليل قوله سبحانه وتعالى يتنزل الأمر بينهن، يعني الوحي. إذن قسم المولى العلم إلى قسمين، هذين العلمين
نحن نحتاج إليهما معا نحن المسلمين.